يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

وحمل.

ولو أنهم صبروا

غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خيرا.

من قالها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

حين يصبح وحيد يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: أل من تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض،

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.
2: تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه دوفدوفان هي إحدى وحدات المستعربين اللي بتشتغل بشكل أساسي بالضفة الغربية، لا سيما المناطق المدنية المكتظة بالفلسطينيين. بيمتاز عن قصرها بملامح شرقية وبيتقنوا اللهجة المحلية بغرض الاندساس بين الفلسطينيين وتنفيذ مهامهم دون الكشف عن هويتهم. والهدف من إنشائها هو منع نشاط المقاومة الفلسطينية وإحباط العمليات المسلحة وملاحقة عناصر المقاومة في منطقة الضفة الغربية، وعلى وجه الخصوص المناطق المدنية السكنية المكتظة بالفلسطينيين.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحالة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ألو مرحبا.
2: ألو
1: خلص الرصيد
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.

0: بربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم. بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

0: خلال موقعنا الإلكتروني. جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 7:00 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من 7:00 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية عبر أثير راديو حياة، تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنر الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم إيش تاريخ اليوم إخواننا؟ اليوم 4 حزيران لعام 2026 ميلادية. حملة اعتقالات ومداهمات وهجوم مرعب امبارح كان للمستوطنين في عشرات المواقع، حرق عشرات الدنومات الزراعية وسيارات ومنشآت واعتداءات وإغلاق طرق. من الأخبار أيضا هناك انتخاب حسين الشيخ نائبا لرئيس حركة فتح، اليوم صار بشغال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب رئيس دولة فلسطين ونائب رئيس حركة فتح خلفا لمحمود العلول اللي كان نائب الرئيس لمدة 10 سنوات. حماس تؤخر زيارتها للقاهرة وتبحث مع الوسطاء آلية التعامل مع جولات التفاوض في ظل اغتيال عدد إضافي وقتل أعداد كبيرة جدا من المواطنين. 10 استشهدوا فجر اليوم من عائلة واحدة بعد قصف منزلهم في قطاع غزة. وهناك خبر يسر أهالي الأسرى، العليا الإسرائيلية تلغي حظر زيارة الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين. الآن يبقى التنفيذ بإذن الله قريبا. صباح الخير دكتور أمين.
1: صباح الخير لكم،
0: تحية طيبة. وصباح الخير أيضا لزميلنا العزيز محمود إسكندر. تفضل دكتور.
1: بالفعل الاحتلال نفذ فجر هذا اليوم حملات دهم واعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، ولكن في هذه اللحظات هناك عملية عسكرية يبدو واسعة في بلدة اليمون قضاء جنين، هناك محاصرة منزل، سبق ذلك قدوم قوات خاصة رصدت المنزل حاصرته، ثم وصلت تعزيزات إلى البلدة وهناك إطلاق نار كثيف، أيضا دعوات عبر مكبرات الصوت من دوريات احتلال لشخص أو شخصين لتسليم نفسهما للاحتلال. ما تزال العملية مستمرة حتى اللحظات في بلدة اليمون قضاء جنين. هنا بنابلس الاقتحام كان مبكرا إلى قبر يوسف، يعني تقريبا الساعة 1 بعد منتصف الليل بقليل، الاقتحام شاركت فيه مجموعة من دوريات الاحتلال ومجموعة من المستوطنين. حسب المصادر المحلية هي كانت أداء لطاقة من المستوطنين للقيام بأعمال ترميم وصيانة داخل القبر، وهذا قد يكون مؤشر على أن هناك زيارة قادمة أو اقتحام قادم كبير، وبالتالي هناك تحضيرات لقدوم المستوطنين. هذا الاقتحام الثاني خلال أسبوع تقريبا لقبر يوسف خلال ساعات يعني معينة، وسبق ذلك أيضا في الأسبوع اللي قبل العيد اقتحام الأضخم اللي شارك فيه آلاف المستوطنين وأيضا بينهم زعماء كبار من حكومة الاحتلال وقادة المستوطنين. إذن الاستهداف لقبر يوسف يبدو في مكثف، وبالأمس تم نشر صورة مع يعني دعوة من مؤسسات يهودية لحكومة نتنياهو بافتتاح المدرسة الدينية في قبر يوسف، وبالتالي يبدو أنه الآن قبر يوسف سيكون هو عنوان للمرحلة القادمة هنا في منطقة نابلس. أيضا كان هناك اقتحام لبلدة بيتا واعتداءات سواء كمان من الجيش أو من المستوطنين، خاصة في البركس الزراعي اللي موجود على في المنطقة أعلى المنطقة الصناعية، منطقة تسمى قماص، يبدو في استهداف كان والأهالي هرعوا للدفاع عن المواطن اللي صاحب البركس اللي موجود في منطقة الجبل. أيضا كان هناك اقتحامات في تلفيت جنوب نابلس، مجموعة من دوريات احتلال قبيل منتصف الليل بقليل اقتحمت البلدة وانسحبت دون تسجيل أي من حالات الاعتقال. أيضا مدن أخرى من الضفة الغربية شهدت عمليات اقتحام، قرية رماني جنوب جنين اقتحام كان فجر هذا اليوم، أيضا في جنين اقتحام شارع نابلس واعتقال الشاب أسيد البيان، في أريحة اقتحام مخيم عقبة جبر، في رام الله اقتحام دير أبو مشعل وتخريب محتويات أحد المنازل، وكما أشرت زميلي سامر بالأمس كان يوم قرصني ومرعب فيما يتعلق بحقول المواطنين ومحاصيلهم تم إحراقها بشكل منظم وفي مناطق عديدة بنفس الوقت. جنوبا في نابلس كان في سهل حوارة وأورتا وأودلا، بنفس الوقت كان هناك حرق في سهل الساوية واللبن، وأيضا كان هناك حرق في منطقة بورين ومادمة، وهذا تكرر عدة مرات في هذه المنطقة، وسبق ذلك أيضا بيوم حرق في منطقة دوما ومنطقة عقربة ومجد البني فاضل، في أيضا منطقة المغير وكفر مالك أيضا حرق محاصيل، وفي منطقة جبلية أيضا من جبل عيبال كان هناك أيضا إضرام النار وحريق في الأعشاب وفي أشجار الحرجية في هذه المنطقة، وتكررت للأسف في مناطق محلية هنا بنابلس لأسباب طبعا محلية للأسف. كان أيضا بنفس الوقت في أحرار كبير جدا، وبالتالي طواقم الإطفاء بالأمس كانت تعمل في 7 مناطق في آن واحد.
0: في آن واحد صحيح. الحرق الحريق اللي صار في الحرش بين؟
1: مش معروف مين وراء، هل الجيش أو المستوطنين أو الجيش، يعني لأنه هي منطقة قريبة جدا من نقطة عسكرية، وبالتالي نادر جدا ما يكون مواطنين يتواجدوا فيها، بالتالي يعني علامات الاستفهام يعني واضحة من يقف وراء هذه الحرق، خاصة كانت في نفس الوقت فيها حرق المستوطنين للمحاصيل والحقول في مناطق جنوب نابلس. هذا أيضا تعرف أن الموسم اللي احنا فيه موسم حصاد الحبوب، وبالتالي الحرق هذا يعني
0: مصيبة
1: خاصة المزارعين اللي بيعتمدوا عليه سواء للأعلاف أو سواء للبيع، حتى يكون يعني أقل موسم يغطي تكلفة العمل خلال 6 أشهر من السنة.
0: نعم. إذن هذا موضوع مهم دكتور أمين. شو رأيك وقراءتك لقرار المحكمة العليا بالسماح للصليب الأحمر؟ وللعلم مش أول مرة الصليب الأحمر، وإحنا حتى كنا موجودين في السجن العليا، قصدي العليا الإسرائيلية، أصدرت أكثر من قرار، لكن كان بن غفير لا ينفذها. لكن عندك تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع؟ لعل وعسى أهل الأسرى يعني إن شاء الله. أنا مبارح والله كثيرين بعتوا لي ومبسوطين، أو يعني عندهم أمل كبير إنه يكون في زيارات. في تفاصيل أكثر عن الموضوع؟
1: هو في معلومة يعني قد تكون يعني إنه تم تطبيق هذا الموضوع بشكل عملي، اللي هو بالأمس كان هناك زيارة للمحامي خالد محاجنة لسجن جلبوع.
0: هلا
1: بس هو التقى مع مين؟ مع أسر الداخل، أسر الداخل اللي بسجن جلبوع، طبعا كانوا أيضا هم محرومين من الزيارة حتى عرب أسر الداخل، فبالتالي دليل إنه التقى يعني هذا زيارة السجن إنه ممكن الآن في معلومات تكون يعني مبشرة أنه الآن ممكن يصير يلتقوا مع المعتقلين، لأنه هو بتكلم عن هذا السجن أنه في 130 أسير بس بتوزع عليهم 110 بيضات، يعني شوف كان أنه حتى المعتقل ما بتصل له بيضة كاملة مع وجبة الفطور، وفي منهم 20 أسير يعني بنحرمه من الطعام جراء ذلك. فيعني هذا إن شاء الله قد يكون مبشر أنه إن شاء الله زيارة المحامين أو الصليب الأحمر للأسرى على الأقل بخفف وطأة القلق بين الأهالي وبين الأسرى نفسهم تجاه بعضهم البعض، هذا مؤشر. بس أنا تفسيري لهذا الموضوع أنه بعد ممارسات بن غفير مع المتطوعين الأجانب اللي أجوا مع أسطول الصمود لغزة، إسرائيل شعرت الآن أنه هي في يعني أزمة دولية بشكل كبير جدا، خاصة أنه المعاملة تمت مع النشطاء اللي كان منها تحرش جنسي وكان فيها ضرب وإذلال وتجويع، هذه أصبحت الآن مادة دسمة للمجتمع الغربي، يعني كل وسائل الإعلام الغربية بتلتقي مع هؤلاء النشطاء وبتحدث لهم بالتفاصيل اللي صار معهم، وبخاصة مع نساء تحدثوا عن تحرش جنسي بشكل واضح جدا. هذا يعني أقلق إسرائيل، وبالتالي أنت لاحظ خلال الأربع أو خمس أيام الماضية ما في أي تصريحات لبن غفير، ما في.
0: امبارح طلع في موضوع الأذان، أو أول امبارح له فيديو هو بعمل حاله نايم وبنزعج من صوت الأذان،
1: هذا تمثيلي
0: بيعمل بيعلن إنه هو
1: إنتاج تمثيلي، بس عمليا هو الآن في ضغط عليه من وزراء في حكومة نتنياهو إنه أنت الآن سكر تمك باللغة العامية، فهذا يعني قد يكون يعني مؤشر إنه الإسرائيلي بده الآن يخفف الضغط الدولي على إسرائيل من خلال جزء منه السماح للصليب الأحمر بزيارة الأسرى، وإن شاء الله يكون لاحقا زيارة المحامين يعني.
0: يا رب الله يكون بعون أهالي الأسرة، ولكن أملنا بالله يكون هاي البداية دكتور لعودة الزيارات. وقديش الأهالي الله متشوقين لهذا الموضوع وقلقين على مصير أبنائهم.
1: طبعا السبب زميل سامي أنه معروف دوما حتى في فترة التحقيق أول جهة مسموح تلتقي مع الأسير هي الصليب الأحمر،
0: صحيح
1: كان متعارف عليه، هلا بضلوا محظور عليه يلتقي مع المحامي مرة ومرتين خاصة اللي بيكون بالتحقيق وبعدها بيتم السماح له، بس إنه الصليب الأحمر يزورك بعد 17 يوم يعني بالنسبة للأسير فرج، لأنه هو يكون مقطوع عن العالم،
0: صحيح.
1: لا بعرف أخبار أهله ولا بعرف يوصل أهله أخبار، فبالتالي زيارة الصليب الأحمر يعني تعتبر يعني فسحة للأسير إنه على الأقل يعني احتك مع عالم خارجي، خاصة كان موجود بتحقيق أو بزنازين، وبالتالي ما التقى مع العالم، ممكن التقى مع العصافير بس بكون، أما مع معتقلين آخرين أو مع محامين او بني ادمين اخرين ما بكون التقى معهم، وبالتالي هو بالنسبه له يعتبر يعني انفراجي انه على الاقل في معلومه وصلت له او راح يوصل المعلومه لاهله.
0: يا رب يا رب العالمين. مستمعينا الكرام، احنا في عندنا مجموعه من الضيوف. قبل ما نفتح المجال للاتصالات، في عندنا راح نبلش بعد قليل مع الدكتور رائد الحشاش. ودكتور رائد هو مجموعه من الاطباء انجزوا عمليه مميزه لطفل فلسطيني رح يحكي لنا عنها. هي حالة يظهر بقولك من كل 5 إلى 6 مليون طفل بكون في حالة طلعت من نحز طفل فلسطيني، عملية حساسة صراحة بالجهاز التناسلي للطفل، أنجزوا له إياها وكانت إشي مميز ونشروا هذا العملية وتفاصيلها في مجلة عالمية. فرح يكون معنا الدكتور رائد الحشاش. بعدها بدنا نحكي عن موضوع خطير وهو مهم اجتماعيا. دكتور، في أطفال كتير أو عائلات بروحوا ينبسطوا عشاليهات متنزهات خاصة، مسابح خاصة أو مسابح في البيت، وبيغرق الولد، بيغرق بموت.
1: العام الماضي صارت الحالات،
0: صارت وأظن بهذا الصيف صارت متكرر. بدي يكون معنا صديقنا العزيز المنقذ فادي سعادة يحكي لنا هذا الموضوع. ومعدين في اليوم متوقع إعلان فوز مشروع إعادة إحياء البلدة القديمة، رح يكون معنا باسل كتاني. كان لازم باسل يكون في عمان لكن ربنا ما قدر، لكن اليوم إن شاء الله إعلان النتائج. وأملنا بالله إنه المشروع اللي قدمه باسل كتاني عن إعادة الحياة للبلدة القديمة يكون من المشاريع الفائزة بمسابقة دولية للأماكن التراثية في الأردن. وبعد هيك راح نفتح مجال الاتصالات. وحقيقة راح يكون معنا والد طفل امبارح انتشرت صورته على منصات التواصل الاجتماعي ماخذ دواء من إحدى الصيدليات تبين إنه منتهي الصلاحية، شفتوه على مجموعة أخبار الصحفيين. سبب لهذا الطفل تحسس شديد جدا، وبالتالي يعني الأب بدوش يذكر اسم الصيدلية، كان بده يوجه رسالة للجهات المختصة لمتابعة هذا الملف. طبعا احنا بنفتح مجال الاتصالات 2379143، وعندنا كتير تفاصيل. دكتور رائد صباح الخير.
2: حياك الله أستاذ سامر ودكتور أمين أبو عمر،
0: كيف أصبحت؟ إن شاء الله بخير دكتور رائد الحشاش.
2: الحمد لله رب العالمين بخير ما دمتم.
0: الله يقويكم يا رب العالمين. دكتور رائد، إحنا أمام مثل ما أنت أرسلت لنا أمام حالة نادرة لطفل، وأنتوا أنجزتوا عملية مميزة ونشر التقرير في أكبر دار نشر جامعية في العالم في جامعة أكسفورد. كلنا أذان صاغية. تفضل دكتور رائد.
2: طبعا الحالة هي طبعا
0: تعلي صوتك شوي.
2: هاي حالة طبعا نادرة جدا، هي من ناحية الاسم العلمي الاديفالية، هي عبارة عن تشوه خلقي يعني، والتشوه هذا يكمن في انه ازدواجية العضو الذكري عند المواليد الذكور.
0: ازدواجية العضو الذكري،
2: العضو الذكري عند المواليد الذكور، وهي الحالة طبعا نادرة جدا لأنها تصيب زي ما أسلفت أستاذ سامر أنه طفل واحد من كل 5 إلى 6 ملايين من المواليد الذكور. وعدد الحالات المعروفة أصلا بالعالم حسب الدراسات ما يقارب فقط من 100 حالة. أولها كان يعني في حالة في سنة 1609 في مدينة نابولي الإيطالية. طبعا النادر في الموضوع أنه كل هؤلاء 100 حالة ولا حالة تشبه الحالة الأخرى. ماشي؟
0: نعم.
2: حتى في عندنا هاي الحالة تقسم إلى 3 أنواع يعني بشكل عام، قسموها يعني العلماء حسب الدراسات. أول حالة تكون ازدواجية العضو الذكري المتلاصقة، يعني يكون إنه المنشأ العضو الذكري من نفس المكان مع وجود إحليل ومثانة واحدة للعضوين الذكريين. والقسم الثاني أو النوع الثاني ممكن يكون عضوين منفصلين مع وجود إحليل ومثانة لكل واحد منهما، والاثنين يعني شغالين وفعالات من نفس والوظائف كاملة. والحالة القسم الثالث إنه ممكن يكون يعني وجود عضو في مكانه فعال وعضو آخر منفصل، يعني شبيه بالعضو الذكري الموجود الأصلي ولكن ليس فعال ولا يوجد له اتصال لا عن طريق إحلال ولا الإحليل ولا عنده مثانة.
1: طب دكتور يعني دكتور يعني هذه العملية يعني تعتبر يعني غير مسبوقة في فلسطين، هل صار في عمليات مشابهة على الأقل فلسطينيا؟
2: فلسطينيا يعني أنا ما سمعت أو غير موجودة، لا أعتقد، لأنه زي ما قلت لك يعني إذا من سنة 1609 لا يوجد إلا 100 حالة، يعني صعب تكون موجودة في فلسطين. نعم. أو أن تكون موجودة ما سمعنا عنها. هسه الشغلة الثانية اللي كنت أنا حابة أقول إنه مثلا يعني شو ليش السبب إنه يعني في كل حال ما تشبه الثانية، لأنه هاي الحالات للأسف إنه عندها بتكون يعني مصاحبة لتشوهات خلقية أخرى يعني مع هذا التشوه. يعني مثلا على سبيل المثال إنه التشوه مثلا في قيس السفن، يعني تكون في عنده خصية هاجرة مثلا، بكون عنده في طهور ملائكي اللي هو فتحة البول تكون ليست مكانها الطبيعي، ازدواجية الإحليل، ازدواجية المثانة يكون عنده مثانتين، مشاكل من ناحية الكلى، إمكانية طبعا وجود يعني إنه ينولد الطفل مع عدم وجود فتحة شرج، هاي برضو أحيانا بتكون مثلا مصاحبة، ومشاكل في القولون، وأخيرا ممكن برضو يكون في مشاكل في العمود الفقري، كل هاي بتصاحب يعني ممكن تكون كلها، ممكن يكون إشي منها. هسا في حالتنا إحنا كان في بس يعني تشوه خلق من ناحية في الطفل، يعني في كان في عند الطفل خصية هاجرة، زائد إنه في عنده اللي هو الطهور الملائكي. إحنا طبعا سجلنا العملية الأولى استئصال اللي هو العضو الذكري غير الفعال، زائد انه عملنا له اللي هي تنزيل لخصيه الخصيه الهاجره في المرحله الثانيه، وبقى لنا ان شاء الله.
0: يجوز اهله لما شافوا الولد لما انولد بهي الطريقه يعني التمسوا بالعاميه؟
2: طبعا هم مش بس التمسوا، يعني كانت صدمه. وطبعا لما اجوا عندنا على مستشفى رفيديا كان يعني عندهم تصور او عندهم يعني طبعا راحوا على اكثر من جهه واتصلوا باكثر من مكان واكثر من مستشفى، وللاسف يعني انهم اجوا يعني بروح انه خلص احنا جايين بدنا نتحول على مكان، على لانه سامعين انه لازم يكون في العمليه اكثر من طاقم، واكثر من طاقم جراحه وطاقم مسالك وطاقم شرايين، فاجوا يعني هم يعني مستعدين انه عم احنا بدنا نروح على مراكز على شيء عالم على شيء بعيد. فلما جاء عملنا الفحوصات اللازمه وجلسنا معهم وفهمناهم يعني انه هاي مضبوط انها عمليه يعني معقده وعمليه يعني نادره وكذا، ولكن احنا الحمد لله رب العالمين بالامكانيات الموجوده عندنا قادرين على اجراها، وفهمناهم استوعبوا الامور والحمد لله بعد ما اجراء العمليه كانوا يعني فرحين جدا بالنتيجه.
0: والله انا هذا اللي يعني افرحني وليس غريب مع بين قوسين دكتور رائد حشاش، مع كل الملاحظات اللي بتوصل عن موضوع الأطباء والإضراب وكذا، لكن بالعامية أنتوا يعني حالات زي هيك جاهزين إنكم تقوموا أو أي شيء طبعا إنقاذ حياة. لكن بس أنا اللي بدي أنوه إنه حتى في مستشفى حكومي لبعض الناس بقول لك لا، أو بدي أتحول وبدي أروح على مستشفى خاص، أو بدي أخذ تحويل أروح على مستشفيات الداخل أو كذا كذا، ما يعني الناس للأسف لا تدرك أنه عندنا طواقم طبية تملك من الإمكانيات والقدرات والخبرة أنها تنجز عملية مثل ما أنت اللي قمت فيها.
2: أستاذ تامر يعني أنا هسه بحكي لك في الوقت الحاضر لو رحت أنت على رفيديا تلاقي العمليات شغالة. إحنا يعني بغض النظر عن التقليص وعن الأمور هاي كلها والأمور، إحنا دائما يعني إن أنا بقول لك الآن وبعد ساعة وبعد ساعتين بتلاقي العمليات شغالة. إحنا عندنا تقليص فقط العمليات المبرمجة، العمليات الطارئة يعني لا تتوقف يعني تقريبا في المستشفيات الحكومية. حتى لو يعني لو الآن اتصلت على المستشفى الحكومية إحنا عادة بس بدنا نعمل عملية بدنا نوقف على الدور، لأنه ما في يعني ما في مجال. مضبوط في تقليد يعني انه عدد العمليات اقل لانه الوضع العام انت عارفه بشكل الناس يعني نخوض في التفاصيل، اما من ناحيه عمليات يوميا يوجد عمليات طارئه وعمليات شبه طارئه، وتكاد يعني غرفه العمليات لا تتوقف عن العمل.
0: كل الاحترام، جهود جبار ان شاء الله رب العالمين. برجع بقول احنا عندنا امكانيات لتنفيذ عمليات خطيرة مهمة حساسة بهذا الشكل، طواقمنا الطبية الفلسطينية عندها من الإمكانيات والقدرات.
2: نعم صحيح إن الحمد لله رب العالمين على مستوى عالمي، يعني حتى يعني عندنا كفاءات وإمكانيات يعني موجود الحمد لله، ولكن يعني طبعا تعرف ينقصنا بعد يعني المستلزمات يعني الضرورية، ولكن هذا ينطبق على الجميع يعني مش بس على الصحة، إن شاء الله ربنا يهونها.
0: آمين يا رب. مرة تانية الله يعطيكم ألف عافية وجهود جبارة. إحنا بنحكي مع الدكتور رائد الحشاش عن عملية أجريت لطفل يصاب فيها طفل من كل 5-6 ملايين طفل في العالم، وكانت من يعني نصيب طفل فلسطيني. ودكتور هو من نابلس عفوا؟
2: لا هو من منطقة قلقيلية.
0: من قلقيلية، وأجريت في مستشفى رفيديا ونجحت الحمد لله العملية ونشرت في مجلة عالمية وحظيت على الإشادة الكبيرة. جهودكم جبارة مرة تانية، ويسعد صباحك لك ولكل الطاقم العام.
2: شكرا لكم.
0: تحياتي.
2: ويسعد صباحكم وصباح كل مستمعين والعاملين في راديو حياة.
0: الله يرضى عليك. شكرا دكتور رائد. تحياتي. أهلا بيك. أهلا. تفضل دكتور.
1: انت اشرت زميلي سامر انه هذا يسجل انجاز لمستشفى حكومي مستشفى رفيديا، واحنا هذا الكلام بنحب نثمنه. في مهم جدا وبشكل عام انه الطاقم الطبي الفلسطيني في اي مكان موجود يسجل دائما حضور، سواء كان فلسطينيا وحتى في العالم العربي والعالم الخارجي، وكثير من الاطباء لهم اسهامات كبيره حتى في على مستوى المانيا اللي هي تعتبر من الدول اللي عريقه جدا في الانجازات الطبيه، ولكن الاطباء الفلسطينيين ايضا يسجلون انجازات في هذا القبيل. وبالتالي احنا بنقول اذا في انجاز احنا دوما صوت الانجاز، واذا في ملاحظات على بعض الاخفاقات احنا كاعلام ايضا دورنا انه نسلط الضوء على بعض الامور جدا، فقط من باب التصويب ومن باب الاصلاح وليس الا
0: صحيح ما بالعكس تماما. احنا يعني اي حدا بنجاز احنا بنحطه على راسنا وعيننا، وكل الاحترام مره ثانيه. صباح الخير لك كل المعلقين الكرام، اخونا سامر الحنتولي صباح الخير، محمد زهران حسونه، هاني صنوبر راسم المصري، ست دلال جوري يسعد صباحك، سوسن باكير صباح الخير، يوسف مزهر ابو عمر ابو احمد منصور، جابي سعادة أيضا، أسماء إشحادة، أخونا باسل كتانة صباح الخير، وأستاذ درار طوقان صباح الخير، بسام العاصي، وأخونا الشيخ بشار أسمي، سماهر دوابشي، ربيع الششتري صباح الورد والياسمين، مؤيد جود الله، خالد عدنان، خالد زبلح أبو عدنان، فادي زغزوق صباح الخير، إذا طلعتي برا نابلس كيف الطرق الخارجية، عمر فطاير ايضا، مفتقدين لعمر نوفل، اذا حدا سامع اذا هو سامعني صار لفتره ما بيعلق، فان شاء الله يكون اموره خير الا اذا مشغول في المجلس، الله يعطيهم العافيه جميعا. واخونا ايضا ابو صبيح طبنجه، جمال القناديل، ايضا هشام حسين، ابو الحجب عمار عليوي، يا جوابري، مصباح شاهين، جميل كلبوني، ابو غالب عنتر، يوسف الزمار، اخونا ابو نسيم محمود استيتيه صباح الخير، ابو محمد رامز الدلع، سعد قزيح علام استيتيه، ابو ابراهيم حاتم الخواجه، بهي ابراهيم صباح الخير، لصهيب الأنيس، وصباح الخير لأبو جابر طبيلة، صباح الخير لأم أحمد نضال كعبي أيضا، وأيمن اللحام، محمد علي لهلبت، أم كاظم محمودة، رامي جمعة، محمد جمال جبر، فتوح الحوح، أم العبد حمد، باسل خليلي، دعاء عزام العمودي، رنا كلبوني، حلم التيتي، أبو علي المسامي، عبير الغول، صباح ماهر، أم وائل، دكتور سمير الخياط، خالد الصرميطي، جواد هواش، أشرف قنابيطة، خليل أبو ثابت، وسوسن شلبي، يوسف حمور، أستاذ محمد عرفات صباح الخير، بقول الله يديم عزكم وعز شباب البلد اللي كلهم كفاءات على كل الأسد، الله يسعد صباحك مرتين أستاذ محمد عرفات، شكرا. أخونا هاني فيضي من السويد صباح الوطن الصامد، عبادة المصري، رامي حسونة، ورامي عدنان الصالحي، وأبو تيمور صباح الخير، عماد قناديل. مين معنا؟ باسل صباح الخير يا باسل.
3: الله يسعد صباحك ويطلق جناحك حبيبي.
0: كيف حالك باسل كتان الصديق العزيز؟ امورك ان شاء الله بخير.
3: عظيم الحمد لله، انت كيفك؟
0: الله يسعد صباحك، تحيه طيبه لك، امورك ان شاء الله انك بخير.
3: انا بخير عظيم والحمد لله.
0: الحمد لله رب العالمين. احنا كلنا اذان صاغيه، شو الموضوع اللي
3: شغال يا سيدي؟ الحمد لله رب العالمين، احنا انطلقنا من حوالي 7 سنوات في البلد القديم في نابلس في مشروع خاص، هو مشروع ما مش مرتبط بأي مؤسسات أو جمعيات، هو مشروع يصنف من البرايفت سيكتورز كمشروع استثماري في إعادة إحياء البلد القديم في النابلس، إنما هو صفته الحقيقية مش استثماري، هو يصنف من مشاريع سوشيال انتربرايز بروجكت اللي هي مشاريع البحث العلمي الاجتماعية اللي بتطور الأداء من خلال تطبيق نظريات البحث العلمي على العلاقات المجتمعية بين الناس. وكان عندنا هدفين، الأول إعادة إحياء البلد القديم في نابلس، والثاني رفع مستوى الوعي لدى الشباب. هذا المشروع طبعا نحن من البدايات بدأنا فيه بطريقة قانونية وأطر صحيحة، لأنه كنا عارفين أنه رح يوصل لمواصيل ممتازة جدا والحمد لله رب العالمين، وكان بيلزم أنه يكون عنده الغطاء الكافي في كل المحاور، فكنا ماخذين عنا التراخيص وعنا الضريبة وعنا خطوط صحيحة وكل الأشياء اللي لازم أنت تكون ماشي فيها بإطار قانوني وصحيح كنا ماشيين فيه، اللي خلانا نوصل لهذا اليوم كبداية. احنا وصلنا اليوم بداية، اليوم إن شاء الله رب العالمين سيكون حفل تتويج المشاريع، بسموها المشاريع الاستثنائية لإحياء التراث لسنة 2026.
0: جميل.
3: هذه الجائزة تنظمها جمعية بنت البتراء في الأردن، وهي تحظى بدعم من عدة مؤسسات، منها البنك الأردن الكويتي والاتحاد الأوروبي والبلاط الملكي الهاشمي ويعني من خلال سمو الأميرة دانا فيرات وعدة مؤسسات كبيرة دولية تساهم في التحكيم وصياغة القوانين وكذلك اختيار المشاريع الفائزة والمؤهلة أن تكون مستقبلا مشاريع رائد في المناطق في المنطقة اللي هي عم نحكي عن الشرق الأوسط. الدول المستهدفة في هذه الجائزة هي الأردن فلسطين وسوريا. تقدم لهذا المشروع بفئات مختلفة تقريبا 100 مشروع. الآن احنا الحمد لله رب العالمين من حوالي شهر تواصل معنا وقالوا انتم من المشاريع المرشحة بقوة للفوز بالجائزة هذه لأنه مشروعكم وصل بشكل كبير جدا إلى كل المتطلبات اللي بتؤدي إلى الفوز من خلال الأثر في الاجتماعي، من خلال الأثر على المكان، من خلال الأثر الدولي. احنا عندنا عدة أوراق تم تدريسها في جامعات العالم تتحدث عن هذا المشروع وعن أثره وتم تدريسه أيضا في السنة الماضية أو اللي قبلها في جامعة أوكسفورد بروكس كمشروع ناجح لإحياء المدن القديمة المدمرة بالحروب. فكل هذا إن شاء الله رب العالمين بخلينا نكون واثقين إنه اليوم إحنا الساعة 7 المساء رح نكون متوجين بالفوز
0: ما شاء الله
3: الجائزة، وحبينا نشارككم ونخبركم إنه إحنا ناس موجودة على الخارطة، ناس موجودة في المشاريع هذه وفي هذا المضمار. قبل شوي كان الطبيب عم بتحدث عن إنجاز علمي وطبي، إحنا الآن عم نتحدث عن إنجاز تراثي وثقافي، والحمد لله رب العالمين، ربنا يديم النجاحات والفرح
0: يا رب يا رب العالمين. إذا بس المرة تانية هو مظبوط مشروع خاص إلك يعني مش رح نعمل دعاية، هو تركواز صح؟ تركواز
3: تركواز هو جزء منه. إحنا المشروع يعني أنا الآن ما بتحدث عن تركواز، أنا بتحدث عن فكرة إحياء المدينة القديمة في نابلس. أستاذ سامر وأستاذ
0: لا قصدي أنت انطلقت قصدي من تركواز انطلقت أنا قصدي نعم كنت دقيق.
3: الفكرة هي الآن يعني إحنا الفوز بهذه الجائزة هو اعتراف دولي حقيقي من مؤسسات دولية بصعوبية المنهج اللي إحنا مشينا فيه واللي هي بشكل واضح وكنا حاطينها إحنا في التقرير اللي قدمناه على مشروعنا إنه إحنا أبناء البلد قادرين على إعادة إحياء البلدة القديمة في نابلس بأيدينا دون المساعدة من أي أحد. هذا المعيار الأساسي اللي حطنا في المقدمة.
0: بناء على إيش يعني شو اللي عملتوه؟ احكي لنا مثلا إنه والله في كان مكان مهجور نعم. تحول لكذا، كان في صبان عملناها كذا، كان في مش يعني قضي خلينا نعرف ايش اللي انت عملته او ايش البناء ايش انت بدك تفوز.
3: اللي بنعمله كان كالآتي، احنا جينا على مكان متروك مهجور وعملنا فيه مشروع اللي هو كان مقهى في البداية، اللي هو كان اسمه مقهى انتيك في البلدة القديمة في نابلس. هذا المكان استقبل طلاب جامعة النجاح بكافة صفاتهم واستقبل كل الناس ممن يحترمون ثقافة أهل المنطقة، وكان في حارة الغرب في البلدة القديمة في نابلس. فنجح وكان له نجاح كثير قوي خلانا نتمكن. وبالمناسبة هنا كان عندنا الشرط المالي إنه إحنا ما نحط من جيبتنا ولا ناخذ لجيبتنا. فكيف كانت هذه؟ أنا الكثير بيعرف من بيعرفوني أو المستمعين الكرام، أنا كنت أسير في سجون الاحتلال لمدة 15 سنة، فكان في مكافأة لما أنا خرجت من السجن أو بسموها اللي هي زي هدية عشان أنا أبلش فيها حياتي، كانت 6000 دولار رممنا فيها هذا المكان، ما بنعتبرهاش حطناها من جيبتنا، رممنا فيها هذا المكان واشتغل وبلش يعمل فلوس. هذه الفلوس شوف الفكرة، احنا جمعناها وحطناها في ورحنا لأهل المنطقة، وكان في مقاول ممتاز محترم اليوم هاليومين إن شاء الله برجع من الحج اللي هو أبو كريم تامر الحوح الله يذكره بالخير، اتفقنا احنا وياه وهو آمن برسالتنا وقال أنا ابن البلد وأنا بدي أمشي معاكم، وأخذ منا دفعة مالية صغيرة والباقي شيكات رممنا فيها البيت اللي هو فوق صبانة الرنتيسي في تلك الأيام، اليوم في هناك حمام سليم سندي، وعملنا فيه نزل تركواز السياحي. وكل الفلوس والمال اللي نحط في هذا المشروع هي كانت نتاج المقهى، يعني احنا كنا نقول قهوتك تصنع تغيير، هذا كان مش حيالله سلوغن، هو كان حقيقي، كان الزبون اللي يجي على المقهى ياخذ وجبة أكل ياخذ فنجان قهوة، الفلوس اللي بيحطها بفنجان القهوة كانت تعيد إحياء المدينة القديمة في نابلس. فهذه الفلوس دخلت في ترميم البيت اللي أقيم فيه نزل تركواز للبيت الأول. لما اشتغل تركواز قبل الحرب وكان شغله كثير ممتاز والحمد لله رب العالمين، جمع كمان فلوس وحطناها في ترميم البيت الثاني. خلينا نقول مثلا العربي من دهنه قليله،
0: نعم.
3: ك- كل ياب كان يرمم بعضه ببعضه ويجدد. فهذا المشروع خلال 4 سنوات استطاع أنه يرمم ويشغل 3 أماكن، واستطاع أنه يساهم بترميم البيوت المجاورة، واستطاع أنه يعطي أفكار كثيرة، وكذلك شجع أهل المنطقة على إحياء البيوت والأماكن والفراغات اللي هم كانوا مهملينها وشغلوها. يعني أنت وأنت أولاد البلد تعرف كيف كانت حارة الغرب قبل حوالي 7 سنوات قبل ما احنا نبلش، كان فيش فيها شيء. الآن فيها 7 مقاهي، مطعمين، 2 هوستلز وحمام. فهذا هو الأثر الأساسي والكبير الظاهر للعيان، لكن هناك آثار أخرى نعني الحديث عنها طويل.
1: طب أستاذ باسل، بعد هذا الإعلان يعني المطلوب الآن ليس فقط من أنتم كفكرة، من كل الجهات، احنا نتكلم عن مؤسسات كأفراد مجموعات، لأن تبقى البلد القديمة في حالة حياة ويدوم فيها النشاط والفعالية.
3: شكرا كثير أستاذ أمين على هذا السؤال. احنا انطلاقنا كان انه احنا بنؤمن انه التراث هو مش مجرد شيء مكتوب وبدنا نعيده، او مش مجرد بحجارة او بناء قديم وآثار بدنا نرممها. احنا بنؤمن هو انه هو الناس اللي حملت هذه الرسالة بنوا وحافظوا ورمموا وسلمونا اياها عشان احنا نبعث فيها حياة جديدة وتستمر. طيب كيف احنا بدنا نحقق هذا الايمان؟ أنا جدا بحب أني أستغل هذه المنصة الآن وأقول يا جماعة الخير، إحنا هي العالم عم بيشوفنا، وتم تدريس هذه الفكرة في جامعات في العالم، جامعات عريقة، وتم تناول هذه الفكرة في أكثر من مشروع لإعادة إحياء مدن في العالم، وإحنا عندنا سجل في كثير من المشاريع التي انطلقت من فكرتنا. يا مؤسساتنا، وهم ليسوا عنا ببعيدين، أن بلدية نابلس، مجلس البلدية الجديد، ونحن لامسين النشاط اللي هو فيه غرفة تجارة نابلس اللي عم بتحاول بكل قوتها إنها تشتغل بالبلد القديم وتعمل شيء، محافظة نابلس وإحنا شايفين برضو كيف هم عم بيجتهدوا وحبوا يعملوا شيء في البلد القديم في نابلس، كذلك جامعة النجاح. أي مؤسسة بتقول إحنا قادرين إنه بدنا نعمل إشي في البلد القديم في نابلس، تفضلوا، وإحنا جاهدين، عنا القدرة وعنا الخبرة، وجاهدين نكون إحنا وياكم، إحنا تحت ظلكم نشتغل سوا، مش كبرايفت سيكتور. انا ما بحط هنا كنشاط تجاري او نشاط استثماري، انا جاهز احط الخبره واسخرها تحت ايديكم، والحمد لله رب العالمين. اهل نابلس فتحوا لنا قلوبهم قبل ما يفتحوا بيوتهم واماكنهم، واهل نابلس متعطشين لكل ما هو جميل وعريق ومتقدم. وانا بحكي هذا الكلام عن تجربه، يعني احنا في نزل تركواز بيجينا اجانب من كل العالم،
0: نعم،
3: في اجماع كامل عند كل الزوار اللي بيجوا على نابلس ومؤخرا حتى من عرب الداخل، انه اهل نابلس في البلد القديمه بعد ما صار يحتكوا في اهل البلد القديمه هم غير عن كل المدن في العالم. الضيافه، الحب، الدفى، الاخلاق، التعامل اللطيف، هم بيجوا يحكوا عنه، بيقولوا في بنابلس هوسبيتاليتي شيء مش طبيعي. طيب ما دام هيك اهل البلد، وما دام احنا عندنا مدينه جميله رائعه جدا، ليش يا جماعه الخير ما نحط نظام واضح وشوي شوي شوي شوي شوي شوي بنطوره بننميه؟ احنا عملنا احنا مجموعه شباب صغار، انا واخوي وزوجته وبعض الاصدقاء، عملنا حاره، وهذا واضح، انا ما عم ببالغ، انا بقول عملنا، رجعنا الحياه لحاره من 6 حارات، ما عم ببالغ. روحوا تفضلوا على حاره الغرب وشوفوا كيف النظام فيها. فيا مؤسساتنا تفضلوا، يلا شوي شوي الشيء بيوصل. ما بدنا شيء كبير، ما بدنا تمويلات ضخمه، بدنا نيه صادقه، بدنا صدق، وبدنا انطلاق.
0: في عندي أخونا محمد كمال أبو كريم بقول ضروري زيادة عدد السكان في البلدة القديمة، لأن هناك منازل فارغة كثيرة، وذلك لحمايتها من سطو المستوطنين، وعادة تأهيل كثير من المنازل لتصبح صالحة للسكن.
3: كلام سليم. في نظريتنا الأولى اللي طبقناها في البلدة القديمة في نابلس، إنك أنت إذا أعدت الحياة لمكان صغير وشغلته، وبالمناسبة في كثير أحيانا بيصير عمليات ترميم في البلد القديم في نابلس، لكن ترمم خلص لمجرد الترميم، وللأسف في أحد المعالم الضخمة والجميلة تم ترميمه لمجرد الترميم، وهي مهمل، هي بده يرجع يخرب كمان مرة. إنه أنت لما ترمم مكان لوظيفة ما وتشغله وينجح بشغله ويستمر النجاح، المحيط وجيرانه بدهم يكرروا هاي التجربة، إذا كرروها عدد الناس اللي بتيجي بيزيد، وإذا زاد عدد الناس والضيوف الثقافة تتغير، الثقافة تتغير، بصير في نظافة، بصير في نظافة، بصير في أمان، صار في أمان، ترجع الناس تسكن. كنا نتوقع إحنا نوصل لإنه يجي حدا يقول أنا بدي بيت في البلد القديمة في نابلس أرمم وأعيش فيه بعد 5 سنوات من مشروعنا، إلا إنه وجدناه خلال 3 سنوات من انطلاقنا سنة 2019. في ناس أجونا باسل بدي تشوف من الناس، أنا عم بحكي عن عائلات أصحاب أموال وعن عائلات إلها بيوت أصلا في البلد القديمة في نابلس وما بتقدر تتعامل معها، بدنا تشوف لنا بيت نشتريه نرممه ونرجع يسكن حدا منا فيه في البلد القديمة في نابلس. نعم هذا التوجه موجود لكن بده أطر، لأنه في قضايا عم تاخذ دوني شيء، أنا شيء صغير في البلد لكن في أشياء وقضايا أنا ما بقدر عليها، المحافظة البلدية وهاي الأمور هم اللي بيقدروا عليها كيف يعالجوا المشكلات هذه. نعم. ويحطوها بالطريق الصحيح وتكون يطلع. وأنا زي بحكي لك التدرج حتى في ديننا، التدرج كان سمة أصيلة للوصول، يعني لم يحرم الخمر مرة واحدة، لم تفرض العبادات مرة واحدة، كان في تدرج، كل شيء التدرج بلين بيوصلك نتيجة كويسة.
0: الله يسعد صباحك يا باسل ويعطيك ألف عافية. وأنت ممكن الإعلان رسميا عن فوزكم
3: اليوم الاحتفال الساعة 7
0: رسميا، يعني أعلن وخلص رسميا أعلنت
3: اليوم الساعة 7 المساء. تمام، ما بعرف إذا في إمكانية والله نعمل إحنا هيك نشاط بيكون نقدر نعرض فيديو بس مباشر للاحتفال وقت الإعلان ونكون متجمعين في مكان ما، أنا والله شاب حالم بتمنى إنه حد يساعدنا في هيك شيء.
0: إن شاء الله رب العالمين بتكون الفكرة وبيكون الإنجاز يعني شيء يليق، وإن شاء الله يكون أكثر وأكثر بإذن الله لرفعة نابلس ورفعة مكانة فلسطين
3: بإذن الله.
0: حبيب. اللهم آمين.
3: شكرا.
0: الله يرضى عليك، تحياتي. أهلا بك. أهلا. طبعا هناك جهود متواصلة مستمعينا الكرام من أكثر من 30 سنة لإعمار البلدة القديمة وإعمار حاراتها وأحواشها، وأكيد كلكم لاحظتوا حقيقة يعني حوش العطعوت والجيطان وحارة الحبلة وكتير كتير كتير من البيوت، سواء على صعيد اللجنة الأهلية ولا صعيد مؤسسة التعاون ولا بلدية نابلس القائمة على كل هاي الفعاليات ومؤسسات البلد، وقبل هيك وبعد هيك كانت الغرفة إلها دور والغرفة التجارية وغيرها، وبالتالي هون العمل بيصير تكاملي، بيصير تكاملي، وزارة الآثار والبلدية والمجتمع المحلي لدعم مشاريع البلدة القديمة وتطويرها. وأنا برجع بأكد نقطة إنه حقيقة وصدقا في كثير للأسف من المنشآت فارغة، يا ريت أهاليهم أصحابهم محلات بيوت أحواش مخازن ممكن يكون دواوين، يا ريت يكون في خطة حقيقية لإعمار البلدة القديمة من كل الجوانب تتكامل مع الجهود المستمرة. بما أنه بنحكي عن البلدة القديمة، يوم السبت الساعة 12 الظهر بعد بكرة إن شاء الله رب العالمين في افتتاح معرض الفنان رشيد القريشي لوحات، يضم لوحات لقصائد محمود درويش. وين بده يكون؟ بده يكون الساعة 12 الظهر في معرض البلدة القديمة في طلعة حبس الدم. رئيسة البلدية سيدة عنا الأتيرة ومؤسسة محمود درويش ومركز تنمية موارد المجتمع كلياتهم قائمين على هاي الفعالية لمعرض فني، اللي بحب يحضر ويشارك يحضر ويشوف يوم السبت الساعة 12 ظهرا في معرض البلدة القديمة في طلعة حبس الدم. صباح الخير لكل إخواننا وكل المعلقين الكرام، دكتور ياسر أبو صفية يسعد صباحك، أبو سيف وأستاذ أيمن الشكعة تحية طيبة. صباح الخير أيضا لأخونا محمد كمال وعدي العكر يسعد صباحك، تحية طيبة إليك وطاقم مطعم العكر يسعد أوقاتك، تحية طيبة. وبقول خص نص صباح مميز لعبود سعد، هاي سامعك أبو شاهر وبصبح عليك. أستاذ غسان شراقة، حامد الكتوت، فريد أيضا الترابي صباح الخير، ضحى أبزنط أيضا يسعد صباحك، وربيع الششتري، ناصح شاهين، وست غادة عبد الهادي صباح الخير لكم. وأيضا بنتظرنا أخونا فادي سعادة، نرن عليه، بنتظرنا نحكي عن هذا الموضوع. أخونا أخونا هاشم النعنع يسعد صباحك، بقول أذكر في عام 76 حاول المزعوم كهانة اقتحام مدينة نابلس ودرج النصر ونابلس وقفت له بالمرصاد. بشار خوير أبو عبادة صباح الخير، ماهر الششتري، سعد خضرية، ورامي جمعة بقول البلدة القديمة طول عمرها الحضن الدافي، وأهل البلدة القديمة أهل الجود والكرم، وكل ما نقوم فيه تجاه البلدة القديمة بتستاهل منا أكثر من هيك. مرة تانية محمد زهران حسونة صباح الخير، أبو رأفت، أم فتحي منى، وبلار حموضة، نجود يونس، بسام التيتي، عامر الجد، غادة الشخشير، أم بشار، ورغد هاشم أو رغد حج محمد، نعم عفوا، مؤيد العبد. صباح الخير لكم جميعا ولكل المتابعين الكرام عبر البث المباشر. خليني بس أقرأ الاجتماعيات قبل ما نحكي مع ضيفنا. انتقل لرحمة الله تعالى الشاب ماهر يوسف إسماعيل إثر حادث سير مؤسف في الولايات المتحدة الأمريكية، والعزاء اليوم بعد صلاة الظهر في ديوان آل إسماعيل في بيتيبا، وللنساء في منزل المرحوم أهل المرحوم في شارع مدرسة الاتحاد. ودار خضرية بيستقبل المعزين بوفاة محمود الخضرية أبو خالد. بكرة الجمعة في ديوان خضرية شارع أبو بكر بالقرب من منزل الخراز، وللنساء في منزل ابن حسام في شارع إسكان الكهرباء. ودار الحمامي بنعوا وفاة ابنتهم الشابة شيماء جهاد الحمامي، والعزاء في ديوان القصبة، وللنساء في بيتهم في قرب مسجد أمهات المؤمنين. وأيضا الشاب محمد أمجد عيران، والعزاء في ديوان خلة العمود، وللنساء في منزل والد الفقيد الكائن في نابلس الجديدة رحمهم الله رحمة واسعة. وفي كمان كان حالة وفاة قبل قليل في خلة العمود المرحوم إبراهيم هاشم الحسن أبو عيسى. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن إحنا على أبواب أو دخل الصيف، والناس بتروح على الشاليهات إما الخاصة وإما المسابح العامة. وللأسف الشديد بنسمع كل فترة عن حالة غرق طفل أو كبير إذا بعرفش يسبح. عشان هيك موضوع الاهتمام بالأطفال لما بتروحوا على شاليه بتسيبوه ينزل على البركة، بتكون الأم مشغولة بالأكل، الأب الله أعلم شو بيعمل، الولد إذا ما بيعرف وقع في البركة هات طوله، ومنصير بدل ما نكون بفرح منصير بترح. فادي سعادة صباح الخير.
4: صباح الخير، يسعد صباحك إليك والدكتور أمين أبو وردة، وصباح الخير للوطن ولفلسطين، وكل عام وأنتم بألف خير.
0: وأنت بخير يا فادي والله يعطيك العافية.
4: الله يعافيك.
0: وشكرا إليك لأنك أنت نوهت لهذا الموضوع لخطورته وأهميته. فادي إحنا كلنا أظان صغية، شو اللي بيصير؟ وين الأخطاء اللي بتصير؟
4: الأخطاء أول إشي لازم يكون الاهتمام من الأهل قبل ما يكون الاهتمام من عوامل السلامة العامة.
0: نعم.
4: الأهل أهم إشي. الأب لازم يكون موجود على مسبح الشاليه من ساعة ما بيسلم الشاليه لساعة ما يروح، لأنه الأولاد والأطفال والبنات أرواحهم مش رخيصة عنا.
0: نعم.
4: هلأ لازم الشاليه يكون في السلامة العامة، لازم يكون في عنا الدفاع المدني، الترخيص عنا، يكون لازم يكون السياحة تكون مهتمة بهاي الشغلات، بس عنا للأسف فيش عنا حدا مهتم بهاي الشغلات. المهم تنزل على الشاليه تستأجر وتسبح وتروح.
0: يا الله.
4: ما الأب ما بتطلع بقول شو في سلامة عامة، شو في عندك هون بالشاليه، ما بتطلع هاي الأشياء. المهم يستأجر ويسبحوا ويروحوا، ما بتطلعوا انه والله في عنا هون خطر المياه المي والبرك في في في كل المناطق خطر على الانسان، اذا ما كنتش تعرف تسبح هاي خطر قدامك.
0: المشكله فادي انه العيلة بتختار مكان يعني في بركه، وبتختار مكان يجوز واسع اذا بدها تروح شيء يوم كامل وكذا، بيهتموش بموضوع الامور السلامه انه يكون في معدات انقاذ مثلا، في عجل، بيسألوش عن عمق المية، عن عمق البركة، وبيسألوش حالهم نعرف نسبح ولا منعرفش.
4: احنا اخي سامر، في ناس بتستأجر شاليه بتقول لك قديش غمقت البركة، اذا كانت 190-180 بقول لك اوف ما بدي هذا، بدي اغمق من هيك. طب انت يا استاذ بتعرف تسبح؟ هل انت قادر انك تسبح ببركة 220-230-4 متر؟ انت قادر تسبح؟ يسأل واحد حاله هيك. في عندك اولاد، عندك الاولاد الصغار، هل الاولاد الصغار بتعرف تسبح؟ في عندنا شغله يا اخي سامر، ان لما نروح على الشاليه الام بتلتي بالطبخ، الاب بكون يحضر بالارجيله، والاولاد بيسبحوا. طب وين الرقابه من الاهل؟ قال ما تكون الرقابه من الشاليه، من صاحب الشاليه، وين الرقابه من الاهل؟
0: مين بيتحمل المسؤوليه لما بصير في غرق؟ بيجوا بيسكروا المسبح او بيسكروا البركه او بيسكروا الشاليه.
4: صار عندنا 4-5 حالات غرق ما تسكر الشاليه، بتحمل مسؤولية الأول والأخير الأهل، لأنك أنت لما بتروح تستأجر شاليه بوقعوك على ورقة أنك أنت بتتحمل كامل المسؤولية من غرق، من تخريب، من دمار في الشاليه، أنت بتتحمل المسؤولية، الأب والأهل هن بتحملوا المسؤولية. طبعا لازم الواحد اخي سامي لما بفوت على شاليه يشوف يطلع في عصاية انقاذ. عصاية الانقاذ مهمة في الشاليه.
0: ايش عصاية الانقاذ؟
4: عصاية الانقاذ هاي مهمة بالشاليه، هاي خصوصية لانقاذ الغريق. احنا كمنقذين مدربين برضو عندنا عصاية انقاذ بنستعملها في المسابح العامة. عصاية انقاذ، عجل انقاذ، هل في صيدلية، هل في سلامة عامة، الواحد يتأكد. لا احنا بالنسبة لنا الواحد بنزل بس يستجر الشاليه، بفتح الباب اسبح وارجل ودخن وروح. طب وين السلامة العامة؟ سألت على السلامة العامة. احنا بنقول لازم كل شاليه يكون فيه منقذ. طب عندنا في النصارية عندنا 600 شاليه، نابلس الوحيدة اللي فيها 20 منقذ مرخصين. طب من وين نجيب منقذ مرخص؟ 600 منقذ بدنا لكل شاليه.
0: طب ما هذا شاليه خاص، واحد ماخذ مرته وماخذ بناته، بزبطش يكون فيه منقذ؟
4: طبعا اذا هيك بده هو يتحمل مسؤولية، الاب والاهل هن بيتحملوا مسؤولية،
0: بده يدير باله على اولاده وبده ينتبه لهم
4: بالدرجه الاولى، بده يدير باله على.
0: طب ما هو اذا الاب والام بيعرفوش يسبحوا والولد الصغير وقع في البركه، لو ينزلوا يطولوا بيغرقوا معاه.
4: اخي سامر انا عندي بركه، لما باخذ الاهل يسبحوا كلهم سبيحه اللي عندي، كلهم من صغيرهم لكبيرهم سبيحه، مستحيل اترك المسبح.
0: يا الله
4: مستحيل اني افلت المسبح. اذا بدي اغيب بتصل تلفون على الاهل، شو الوضع انتم، كيف الاولاد.
0: يا الله
4: اخي سامر المي غداره، كثير منقذين على بحر، على البحر غرقوا ماتوا. ما يتوهمش الواحد بحاله انه والله انا سبيح بعرف اسبح، المي غداره اخي سامر.
0: صحيح
4: احنا احنا احنا
0: وبالمسابح هذا بالشاليهات وبالمسابح. اخي فادي سعادة المسابح العامه يعني راحوا على اي مسبح عام، يعني في كثيرين ناس برضه مرات كثير بتلاقيه بتشجع، شافوا ناس نطوا بده ينط.
4: احنا سامر المسابح العامه في منقذين، كل مسبح عليه 2 منقذين، مستحيل الدفاع المدني ولا السياحه ترخص مسبح اللي يكون على كل مسبح فيه 2 منقذين مرخصين، مستحيل.
0: نعم والله احنا بنقول للناس يعني ان شاء الله انهم يهتموا. هي برضه في كمان ملاحظه انه بقول لك كثير من الشاليهات الخاصه مزوده بتيار كهربائي عالي،
4: مش الكل.
0: بقول لي في 3 فازوا، كثير من الاطفال ماتوا بسبب تماس كهربائي، برضه هاي نقطه مهمه.
4: مزبوط من سنتين مات ولد في منطقه النصاريه من هذا
0: صحيح.
4: الكهرباء.
0: وفي عندنا دعوه انه يكون في منقذ في الشاليهات. برجع بقول اذا الشاليه خاص العيله مش سهل تجيب منقذ مدرب يعني.
4: أخي سامر احنا عندنا 600 شاليه، من وين تجيب؟
0: وين تجيب 600 منقذ؟ صحيح، على الاقل في المسابح العامه يكون في منقذ. وانا بدي احكي ملاحظه، واحنا ابواب الصيف يا ريت المنقذين برضه يكونوا جديين، يعني شغله يكون يضل قريب على البركه، مع احترامي وتقديري مرات بروح بلتي، بروح بدخن، بروح باكل، بروح هلا من حقه، بس يعني مصيبه انه يكون بعيد او يكون ملتهي، بده بعينه الله بده يكون عيونه 6x6.
4: احنا 2 على المسبح بنكون، اللي بده يروح يقضي حاجته بروح، بضل واحد. يعني مستحيل اي منقذ يترك المسبح، لانه مسؤوليته. لما تسلم مسبح انت من الصبح لاخر النهار، انت هذا المسبح مسؤوليتك، اي شيء بيصير مسؤوليتك انت، المنقذ الموجود هو مسؤوليته.
0: نعم.
1: طب استاذ فادي هيك سؤال يعني هو خارج عن الاطار حلقه اليوم، كيف ممكن نرفع ثقافه المواطنين خاصه اللي بحبوا يعني يسبحوا؟ هل ممكن يكون في دورات؟ هل ممكن يكون في حلقات على اليوتيوب تعلم الانسان المبادئ الاساسيه لعمليه السباحه؟
4: في دورات.
0: هو الدكتور امين بيحكي عن حاله بعمر
4: بس اخي ابو عمر بدك تنزل الناس كلها على الدورات، بدك تنزل كل الناس بس تاخذ دورات.
0: تعلم السباحه في 3 ايام.
4: اخي سامر احنا رئيس الاتحاد الفلسطيني للسباحه فواز زلوم ضقنا قوس خطر من يومين، واكد للدفاع المدني وللسياح انه الشاليهات في خطر. الشاليهات والمسابح في خطر، لازم يكون في رقابه عامه.
0: صحيح، يا ريت اي مشروع خاص، اي واحد بده يعمل شاليه كل الاحترام، بده يربح، بده يكون عنده مشروع تجاري من حقه، لكن بده يعرف انه مسؤول عن حياته وحياه عائلته وحياه اي حدا بيستاجره، وبده يكون واضح معهم بتعليمات وتفاصيل. انا سمعت مره انه لازم يكون من الدفاع المدني او من وزاره السياحه او كذا في عقد، انت بدك تستاجره 8 ساعات بده يكون في ورقه بينك وبين صاحب الشاليه، هيك انا يعني انت تحافظ عليه وتكون مسؤول عنه، وموضوع السباحه وموضوع الممتلكات. في ناس بعتوا صور، انتقلنا من موضوع لموضوع معلش فادي، لكن بعتوا
5: لنا صور عن ناس تركوا الشاليهات عزك الله مزبلة كسرين ومخربين وخالعين تخوت يعني تتار داخل على مزبوط على الشاليه.
4: أخي سامر في عندي ملاحظة صغيرة. لأن واحد بيستأجر شاليه بينزل ابنه بيسبح بالغميقة وبغرق بينزل أبوه نبعنا تسبح شوية فإذا نزل أبوه يطوله أبوه أنت يا أب أنت معكيش أنت بتعرفش كيف طريقة الإنقاذ فالغريق بيمسك بأشياء زي ما بيحكوها إذا عبط الأب والعبط واحد مستحيل يتركه منصير مش بقصة بقصتين منصير.
5: نعم
4: فهمت علي أخي سامر.
5: نعم.
4: طريق الإنقاذ له طرق إحنا بناخد دورات وكل سنتين إحنا بناخد دورات كل سنتين لازم ناخد دورات منشان نعيد تأهيل الإنقاذ اللي بناخده. نعم.
5: أنا بدي أشكرك جزيل الشكر فادي سعادة على هاي الملاحظات المهمة جدا جدا اللي أنت حكيتها وأملنا بالله أنه يمر موسم الصيف من غير ما نسمع غرق طفل وغرق سيدة وغرق رجل وحريق وطماس وإن شاء الله أملنا بالله أملنا بالله. وبرجع بقول من حق الناس تنبسط فادي من حق الناس تنبسط من حق الناس إنها تفرفش من حق الناس كذا بس انتبهوا لحالكم انتبهوا لأطفالكم اختاروا شاليه صح اختاروا مك وروحوا على مكان بتعرفي تسبح طبش بالمي من الاخر تنزل اجريك تدلد اجريك في المي ماشي اما تيجي
4: اخي سامر اطلق. اخي سامر في ناس بتقول لك بدي اجرب
5: بدي اجرب
4: على حسابك
5: صباح على الورد حساب صحيح. صحيح صحيح صحيح صحيح الله يسعد صباحك مره تانية
4: الله يسعد صباحك
5: يومك سعيد ان شاء الله اهلا فادي
4: اهلا وسهلا
5: اهلا حياك الله
4: مع السلامه
5: تحياتي شكرا. عندي ملاحظتين سريعات في مفاتني اني اقرا في الاجتماعيات وفاة الشاب اسلام زيد الكيلاني هو شقيق الراحل عليه رحمه الله ايهاب نعم ايهاب الكيلاني من حوالي 4 سنوات توفى الله في نابلس وتوفي شقيقه الشاب اسلام طاهر زيد الكيلاني فجر اليوم الله ينزل الصبر على عائلاتهم بهذا المصاب الجلل اذا ايهاب وإسلام زيد الكيلاني رحمهم الله رحمة واسعة. دكتور إلك سلام خاص من علاء عجاج بصبح عليك بقول صبح وعلى الدكتور وقول له بده يتعلم السباحة على اليوتيوب أونلاين صباح الخير إلك وأيضا في كتيرين أنا أسف إني ما قرأتش تعليقات المهندس خالد الأتيري يسعد صباحك في حاجز على المسعودية ريهام صباح الخير شكرا إليك من متابعينا وبعتت صورة للجيش مغلق عند المسعودية ومرجعين الناس اللي طالعين على جنين ينتبهوا لهذا الموضوع أخونا فتوح الحوح بقول ما هو صاحب الشاليه بطبيعته بوقع اللي بده يستأجر منه بوقع على ورقة إخلاء مسؤولية من طرفه مهمة جدا ريم عامر يسعد صباحك يعطيك العافية الحمد لله فيش أزمة محروقات إن شاء الله تكون انتهت أستاذ غسان شراقة صباح الورد أيضا إليك ولكل المتابعين أخونا عزة المصري أستاذ خالد الكخن أمجد ناصر يسعد صباحك دكتور ماهر أبو زنت أخونا فراس مسمار صباح الخير بقول يا ريت برضو عدم إشعال الأعشاب والأشجار والنفايات بجانب العمارات من أجل التخلص منها خوفا من الحشرات أو

0: معكم حاضر شريهان فهد أم شاهر يوسف بالك. الزمار آه بكتبوا ما إخواننا اللايف حكيت على الفيس بتروح أسماء كلبون العقار صباح الخير وهشام عاشور مرة تانية نجوى الصفدي صباح الخير لكم ولكل المتابعين الكرام. إخواننا مبارح واليوم الصبح انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صورة طفل يبدو أنه عنده حساسية في جلده نتيجة تناول دواء منتهي الصلاحية. معنا والده رياض الشحروري. صباح الخير أخي رياض.
1: كيف أصبحت سامر والدكتور أمين؟
0: كيف أصبحت؟ إن شاء الله إنك بخير.
1: الحمد لله عليك.
0: الحمد لله على السلامة. تقول شيء طمنا عليه.
1: الحمد لله رب العالمين. الولد تمام وفحوصاته تمام مبارح بس لسه الحساسة والإحمرار والطفح اللي على جلده بده فترة لا حتى يروح.
0: شو اللي صار؟
1: اللي صار إنه تاني يوم العيد بلشت تظهر على جسمه حبوب أو أطراف أصابعه حبوب خفيفة بلشت تاني يوم. بتعرف أنت إجازة العيد والانشغالات والحكي هذا ما أخذنا كتير بالموضوع إنه ممكن قارس ممكن أي إشي. يوم الأحد توجهنا على الدكتور حكالنا إنه الولد مصاب بفيروس الفم واليد والقدم وطبعا أعطانا وصفة طبية وحكالنا إنه ممنوع الولد يروح الحضانة ممنوع يخالط الولاد إنه معدي وبده فترة حضانة المرض 4 أيام. فعلا روحنا من الدكتور بالليل أنا روحت من شغلي أنا وزوجتي رحنا على الصيدلية شرينا الدواء وكل إشي بلش الولد ياخذ الدواء. هلا صرنا نحكي مع الدكتور إنه ما في استجابة الولد ما بيستجيب حكى ممكن حالته إنه عمره 1 سنة و4 شهور بدها بزيادة أيام لأنه في أولاد ما بتحملوا المرض أو بتحملوا فترة حضانة أكثر ممكن تمتد ل 12 يوم.
0: نعم.
1: ما في مشكلة. باليوم اليوم الثلاثة أخته انصابت لأنه هو معدي هو أخته بالبيت أخته عمرها 3 سنوات. زوجتي صارت تلاحظ علامات طفح على جسم الولد وإحمرار والحرارة بتزيد طبعا أخته ما انصابت بهاي الأعراض. يوم الأربعاء راحت زوجتي تراجع الدكتور وهذا الحكي حكالها الولد عنده حساسة مش عارف أنا من شو الحساسة بس ممكن إنه الفيروس جاي عليه كتير قوي ونتيجة هذا الحكي طلع عليه. أنا بالبيت قاعد أنا وزوجتي أعطته جرعة من الدواء الولد صار يطلع على وجهه طفح وإحمرار فأنا بطلع إني بتقرأ الروشيتة اللي جوات الورقة الموجودة طلعت إنه كل 100,000 أو 1,000 بنصاب واحد بحساسة. بطلع على الدواء الدواء منتهي الصلاحية
0: منتهي
1: صلاحية من 2025 شهر 10 2025. فأنا مباشرة حكيت مع دكتور الطفل قلت له دكتور اتأكد من المعلومة إنه هذا خالص بحكي لي أوف امسك الولد واركض
0: يعني انت الدواء جبته من صيدلية مش من الدكتور اللي عالج الولد
1: لا لا لا طب بوصفة طبية وزوجتي نزلت اللي شرتها وكل اشي يعني التفاصيل كاملة بالوقت بالامتى رحنا على الصيدلية وكل هذا الحكي يعني موصف عند الصيدلية حتى كمان
0: نعم.
1: فانا الدكتور حكى لي انه خذ الولد وروح فيه على المستشفى واعمل فحص الكبد وفحص دم وفحص عدة فحوصات بعد لي أسماءهم حالا اعملهم وتأكدوا إن شاء الله إنه تمام. أنا مباشرة نزلت على الصيدلية حكيت له إنه إحنا أخذنا هذا الدواء من عندك صار يقول لي لا أنت ما أجيت شرط له صح كلامك مش أنا اللي أجيت زوجتي اللي نزلت وشرته جبت زوجتي قالها آه صح قلت له هذا الدواء خالص مدته وشو يعني شو نعمة صار يحكي لي لا مش من عندي مش من عندي قلت له استحكمي راسك إحنا إجينا يوم الأحد بالليل عندك بالوقت الفلاني وشوف لنا الموضوع قال إن شاء الله خير إن شاء الله خير. طبعا ما أخذ أي إجراء ممكن يقول لي مثلا إني أخذ الولد على المستشفى نتأكد نطمن عليه يعني يحاول يحل الموضوع بطريقة ودية أو يحاول يطمني أو يحاول يأخذ يعني أي إشارة إنه يساعدني بالموضوع إنه خلص فيش إشي بسيطة أو يفهمني ممكن يقول لي لو الدواء خالص مدته ما بيأثر أو أي إشي ما عمل ولا أي إجراء كانت ردة فعله غريبة. فأنا أخذت الولد على المستشفى قعدنا بالمستشفى تقريبا 3 ساعات عملنا كل الفحوصات صرنا نتأكد من كل فحص نستنى الفحص اللي بعده حتى تأكدنا إنه الولد ما معلش. طبعا الفحوصات انعملت هي إله ولأخته لأنها أخته أخذت نفس الدواء وإحنا اللي اكتشفنا إنه الدواء كان ما يعطي نتيجة مع الولد لأنه الدواء كمان خالص مدته معي تقرير طبي من المستشفى بهذا الموضوع.

0: عن الشرطه بارك الله فيهم، كانوا بالمستشفى موجودين واجوا اخذوا الافاده وعملوا تقرير وهذا الحكي، ورجعنا للصيدلي كمان مره انكر وحاول يستفزنا وحاول يعمل اي حركه انه يستفزنا انه نعمل مشكله بالمكان. حكينا له احنا ما رح نعمل اي شيء، رح ناخذ الاجراء القانوني.
1: يعني عفوا يعني ممكن مش دفاعا عنه، انا ما بعرفه ما بدنا نعرفه، انت بتمشي كأب اخ رياض باجراءاتك، لكن ممكن مرات كتير عادي يقول لك سوء تخزين، او كتير مرات انت أنا فعلا بنتبه، انا بصراحه بنتبه انه اصحاب محلات مخازن مواد غذائيه صيدليات بيكون حاطط البضاعه وداير باله، بس مش منتبه هو انه خلصت مدته. يعني هذا شيء ممكن. نعم
0: انا بس بدي احكي لك شغله، احنا اليوم بعالم 2026 عالم تكنولوجيا، اليوم كل المخابز والسوبر ماركت والصيدليه في برامج على السيستم عنده بتراقب التواريخ وبتعطيه تنبيه قبل بيوم او قبل ساعه.
1: جميل.
0: وكمان شغله عشان احنا نكون نحكي، الصيدليه الدواء هذا خالص عمره 8 شهور ب 2025 شهر 10 تمام، بكل صيدلية حسب اللي أنا بعرفه أنا يعني إنسان بسيط، إنه في بالصيدلية بيكون موظف أو موظفين بس شغلتهم إنهم يراقبوا التواريخ، وهذا ممكن النقابة تجاوب عليه أو حدا بالوزارة وزارة الصحة إنها بتراقب بالتواريخ. فإحنا يعني كيف أحكي لك، الموضوع مش موضوع إني أنا الحمد لله إنه ابني ما بدي إشي من الصيدلية ولا بدي إشي من أي حدا، الحمد لله إنه ابني وبنتي بخير، بس الموضوع انه اذا احنا وصلنا في تواريخ في قصة بهالبلد، ويمكن في ناس ماتت في تواريخ مش من عنده او من عند حدا تاني دون ما تحس، انا لو بعرفش التاريخ ما انتبهتش على التاريخ وما عنديش وعي وما قرأت الورقة ولا النشرة، ممكن ابني
1: كان ما عرفتوش شمال الولد،
0: اي واحدة ممكن ضرب عنده الكلى او صار عنده اي شيء واحنا ما بنعرف السبب.
1: صحيح صحيح صحيح. عفوا على السؤال، شو الإجراء اللي هلأ ناويين تعملوه؟
0: إحنا الإجراء القانوني، إحنا اليوم رح نروح على النيابة بحسب تعليمات الشرطة، إنه إحنا نروح على النيابة ونقدم الإفادة معنا التقرير الطبي ونمشي بالإجراء القانوني المناسب. الموضوع مش موضوع إني أنا بدي أزل زلمة، أنا زلمة ما بعرفه ولا بعرف مين هو ولا بعرف أي تفاصيل عنه، بس الموضوع إنه كشخص صارت معي هيك، ما دارك الأمور، هو ما عمل اي تصرف انه يبين لي انه هو بده يساعد او بده. موضوعي انا هلا صار مش موضوع ابني لحاله، موضوع البلد كله، موضوع كل الناس،
1: وموضوع انه رجاء خاص لكل الصيدليات، كل حدا بيشتغل في مواد غذائيه، كل حدا بيشتغل بشيء حساس، بعينك الله يا بتجيب البرنامج اللي حكي عليه اخونا رياض، يا انك انت بتعمل لفه وبتسجل ايش اللي قرب بتحطه في مكان خاص قرب مدة صلاحيته تنتهي. لان انا بشوف مرات ناس بيعملوا اخي رياض عروض على المواد، على البسكوت على الشوكولاتة، بكون صريح الزلمة بقول لك هذا بيخلص باثنين سبعة مثلا، هذا بيخلص، يعني هو ببيعك اياه ارخص لانه قربت مدته.
0: صحيح كلامك، وانا بحكي من عبر راديو حياة انه التواريخ والناس هاي الوعي بدها وعي لهذا الموضوع، انها تنتبه هذا الشيء انه ممكن يضوع حياة بني ادم، وهذا الموضوع مش موضوع رياض لحاله، هو موضوع كل الناس، موضوع أولادك وأولادي وموضوع كل الناس. وكمان شغل إحنا اليوم يعني بعد لك إياها إنه رح ناخد كل إجراء القانوني بالنيابة بالشرطة بالوزارة الصحة، ومشكورة كل الناس اللي تواصلت معي مبارح بهذا الموضوع، والمحافظة كمان نزلت على كل الجروبات. يعني احنا انا ما بدي اشهر بالزلمه، ما عندي تشهير بالموضوع ولا ذكرت اسم الصيدليه لحدا الا الجهات المعنيه والجهات الرسميه.
1: شكرا لك برضو، شكرا لك، لانك انت زلمه ضد التشهير وزلمه بدك بس الناس تنتبه وتاخذ اهتمام اكثر في هذا الموضوع. الحمد لله على سلامه الولد وطمنا عليه يسلمك. باذن الله.
0: شكرا لكم،
1: يسعد لي اياك.
0: يسعد لي اياك،
1: الله يرضى عليك، يومك سعيد. الفاصل راح دكتور أمين. فيعني شو تعليقك؟
2: إن شاء الله هذه الحالة ما تتكررش ويكون في عملية ضبط في هذا الموضوع، وأيضا تنتهي القضية على خير، لأنه يعني إحنا معنيين تستمر الخدمات الطبية حتى في القطاع الخاص، الصيدليات تعمل بشكل جيد وتقدم الخدمة للمواطنين.
1: يعني صحيح.
2: والحالة هذه قد تكون استثنائية، إحنا الحمد لله يعني نادر جدا تجينا شكاوى من هذا القبيل.
1: نعم.
2: فإن شاء الله تكون هذه الحالة استثنائية، رغم إنه يعني بهمنا حياة الطفل وكل أطفالنا.
1: صحيح.
2: مهمة بالنسبة لنا إن شاء الله.
1: نعم. هاي برضو يرجى التواصل مع دائرة الرقابة الدوائية بوزارة الصحة ناهد قاسم. يسعد صباحك وأكيد يعني الأب بيكون مشي في هذا الموضوع إن شاء الله رب العالمين ربنا بلطفيه. وأهم إشي إنه إحنا ننتبه أكثر خاصة المواد الغذائية، المواد اللي لها علاقة بصحتنا، مواد أكل شرب موضوع مهم. معنا مين؟ مداخلة. صباح الخير.
3: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: شو أخبارك أبو مصعب؟
1: أبو مصعب،
3: أول إشي الإنسان قبل ما يأخذ أي إشي معلبات ولا دواء ولا إشي ضروري إنه لازم يتفرج على التواريخ، مش يشرب عشوائي.
1: نعم،
3: صحيح ولا لا؟
1: صحيح.
3: واحدة ثاني إشي، في شغلات إحنا مش عارفينها وإحنا بنعرفها ومنتجاهلها، يعني زي المعلبات وزي العصائر وزي المية بيكون تاريخها شغال أوكي.
1: صحيح.
3: هاي المعلبات لازم بحطوها في مواد في مناطق
1: طريقة التخزين. أصدق طريقة التخزين.
3: أيوة. يعني مثلا
1: بالشمس
3: درجة حرارة معينة بنحطها برا.
1: صحيح.
3: العصائر بنحطها احنا داخل الصيف بنحطها برا الشوارع حتى أشعة الشمس. هاي العصائر والمية بتتحلل مع البلاستيك يا سامي.
1: صحيح.
3: شغال. هاي يعني لفتة نظر للناس، صحيح ولا لا؟
1: صحيح صحيح.
3: يعني في شغلات بتصيرش تنعرض بالشمس تحت أشعة الشمس تحت، لازم في مناطق معينة. واحنا هاي بنلفت نظرنا للناس اللي هي. وشكرا لكم.
1: الله يرضى عليك، يسعد صباحك.
3: لجميع المسلمين، كل التجار اللي بيحاولوا ايش انهم يعرضوا بضائعهم داخل المحل مش خارج المحل.
1: صحيح.
3: تكون معرضة لأشعة الشمس، واحنا اسفين على الإزعاج يعني.
1: بالعكس، كل الاحترام ابو صعب. شكرا شكرا لك. شكرا. وهذا الموضوع رح يرد يتكرر، أنا متأكد كتير رح يصير في طريق الحديث عن طريقة التخزين يا أخواننا. هي الدنيا صيف، أصحاب البقالات المولات السوبرماركتات كتير بتلاقي عارض بضاعته بالشمس. وين هون هو مقصر، والجهات الرقابية الضروري إنها تتفعل، مش بس يعني في منطقة معينة. امشوا في كل مكان، روحوا على كل مكان، روحوا على الشوارع الفرعية، على مناطق اللي بعيد السكنية، اطلعوا على القرى على البلدات وين مكان. يا عمي فوت بضاعتك اللي بتتعرض لخراب من الشمس، فوتها جوا. مثل ما انت خايف على البوزة وحاطت لها بتلاجة وحاطت اللحمة بتلاجة، بدك تحط برضو المي، الكولا، الشوكولاتة، البه بعرف ايش، اي اشي، حتى المواد الكيماوية. ممكن انت حاطت لي كلور برا ولا حاطت لي، ممكن يخرب، ممكن ما بعرف كيف. فهي نقطة مهمة رح نصير نضلنا نحكي عنها قدر الإمكان. وبرضو عنا كمان نعم، بقوله أخونا ناهد قاسم، هو يبدو أخي ناهد صباح الخير، بقول إنه المتابعة موضوع الدواء والمؤسسة الصيدلانية ضروري إنه تصل شكوى لدائرة الرقابة الدوائية بوزارة الصحة. هو الأب على ما يبدو يعني ماشي في هذا الإجراء، ممكن اليوم يعني يتواصل معكم. احنا معنا لؤي ولا معنا احد الاخوه المواطنين. صباح الخير.
4: صباح الخير سامر.
1: اهلا بكريم.
4: سامر حكيت عن البلد القديمه. تصدر 100 نشره لا بحط حدود البلد القديمه، بحطوا لك مخطط.
1: نعم.
4: حط حدودها مساحتها قديش البلد القديمه. غالبية أهل نابلس ما بيعرفوا مساحتها أصلاً، ولا بيعرفوا منين تبدأ ولا أين تنتهي. هذه واضحة وجلية يعني للجميع. بعدين لما يرمموا حسب الأصول اللي بيشتغلوا فيه كل العالم، مش إحنا بنرمم لا المنظر الجمالي لعيوننا وبنخرب الأثر الموجود. يعني لما باجي بركب تندة على محل وبحفر للبرغة 20 سنتي بحجر 30 سنتي، بصح الحجر بعد كم سنة بغر الحجر. لما باجي أنا أضلت يعني بعمر افتراضي بيزيدش عن 7-8 سنين، وإذا نزلت الآن أنت على البلد اللي اتضلطت من سنوات ليست قريبة يمكن 20 سنة كله مكسر، يعني ما انشغلش حسب الأصول بمعنى واضح. شبكة الكهرباء بدها إزالة وعادة تأهيل بحيث تصبح لا تضر. بمنظرها الحالي ووضعها الحالي مش صح بالمطلق، وشركة الكهرباء أدرى مني بهذا الموضوع، وهذا ينطبق على المجاري وعلى المية. بدها شغل البلد القديمة. البلدية يجب أن تعمل برنامج تبدأ من الغرب أو من الشرق وتمشي فيه. أما نظل نقول البلد القديمة وعملنا 20 مطعم و20 مقهى ودون وجود أصول نعمل عليها، بعد سنوات بنفقد البلد القديمة. وفي موضوع هام جدا،
1: تفضل.
4: البلدية تعمل لجنة لحل الإشكالات التملك في البلد القديمة اللي عمرها عشرات السنين، مع ملاحظة إنه في عشرينات وحتى سبعينات القرن الماضي كان كثير من البيع والشراء بين الأهل والجيران يتم شفوي مشافهة.
1: نعم.
4: قلت أنا هذه سيدي تملكها من فلان وما معوش ورقة، يعني نحافظ على البلد وطنيا وحضاريا، مش بس حضاريا ووطنيا، لا يدخل أطراف يقول لك هذه إلنا وإثبت. والآن شغالين فيها في المنطقة فيه بقول لك إثبت، وكثير من الناس من زمن الأتراك متملكين ولا يوجد لديهم أوراق. إحنا انتبهنا للجمال ما انتبهناش للأصل.
1: أيوة.
4: فإذا سمحت يعني جيب لك كم واحد من الخبراء يدلوا برأيهم في هذا الموضوع من ناحية التعامل مع البلد القديمة ومن ناحية الملكية. وموضوع التسوية مش كتير مريح في البلد القديمة لأنه راح يفتح مشاكل مش يحل مشاكل. لما واحد بقول لك أنا سيدي من 100 سنة ساكن هون وأبوي بعدي وأنا بعدي وما معوش ورقة، شو بتعمل فيه؟
1: صحيح، فيش أي إثبات.
4: ما في أنا ما بدي أذكر أسماء لأنه في كتير من هذا الموضوع. والبلدية لديها بعض الموظفين القدماء اللي بيمتلكوا الخبرة لتحديد هذا لمين وهذا كيف، متوارثة، معلومات متوارثة. ما نتركش الموضوع بعد 200 سنة نقول يا ريت بدينا. الكل بيجي. وفي ملاحظة، امبارح كان عندك انت لقاء مع رئيس البلدية.
1: نعم.
4: المشكلة ليس في المجالس المتعاقبة فقط، صحيح لديهم مشكلة المجالس المتعاقبة، ولكن المشكلة الرئيسية في أداء من هم داخل البلدية يقدمون الخدمات في كافة مجالات البلدية. المواطن يشعر بالقهر كثيرا من طريقة الإجابات أو عدم درايته، ولما بيسأل بيستخفوا في البعض، طبعا مش الكل، في الكل البعض بيخدم. فالبلدية محتاجة إلى إعادة تأهيل وغربلة. وبتمنى على أختنا عنان بلاش نعلق على شماعة كما علق الرؤساء السابقين، لا نستطيع الاستغناء عن أي أحد. البلدية لما بتقول 8,800,000 شيكل رواتب، هذول يمكن من المصايد بحجم نابلس من المصايد، لما بيفوق عن 50% رواتب. يعني البلدية بس بتشتغل للرواتب
1: 62%.
4: عندنا مشكلة، ما حدش يخب الشمس بغربال. تم تعيينات كثيرة لا لزوم لها، ندرسها، نشوف شركة تقوم بعملية إعادة دراسة لوظائف البلدية واحتياجاتها. إحنا مش معنيين بس في بلد نجامل بعض فيها، يا نبني للمستقبل يا بنقول مش قادرين نشتغل.
1: يسعد صباحك أبو كريم، يومك سعيد إن شاء الله. يسعد صباحكم مرة تانية، وصباح الخير لكل الإخوة المستمعين الكرام. وشكرا لست ناهد قاسم، اهتمامك في موضوع الشكوى اللي متعلقة بالدواء، وهي بتقول لابد من التواصل مع دائرة الرقابة الدوائية في وزارة الصحة، ورح نتابع الموضوع أول بأول. شكرا ست ناهد لاهتمامك في هذا الملف. صباح الخير أستاذ موسى الطنبور أبو محمد، أيضا تحية طيبة إليك. وعلى البث المباشر العديد من الإخوة المتابعين. أخونا يوسف الزمار مرة تانية، صباح الخير، بقول للأسف حتى كراتين البيض بتكون بالشمس، باب الدواجن وباب المحلات بالصيف، وما حدا مهتم بهذا الموضوع، لازم أيضا يكون في اهتمام أكبر وأكبر. أبو سامر النجار، عمار الحوح، مهدي أبو مؤمن، يسعد صباحكم وكل الإخوة المتابعين الكرام. مستمعينا الكرام، انشغلنا بموضوع الشاليهات والسباحة والغرق والبلد القديمة، أوكي، لكن غزة بتنزف، 10 شهداء، قصف عائلة كاملة وبيدت ومسحت عن السجل المدني، واغتيالات لا تتوقف بالقطاع. أخونا لؤي حجازي، صباح الخير.
5: صباح الخير سامر، وصباح الخير لكل المستمعين.
1: الله يصبحك بأنوار النبي يا رب العالمين. كانت ليلة صعبة وكان القصف قريب جدا على بيتك.
5: صحيح، يعني خلال أول شيء أقل من 24 ساعة الماضية في قطاع غزة حوالي 13 شهيد في مختلف مناطق القطاع، ولكن الساعات الأقصى بالتحديد كانت خلال ساعات الفجر الأولى تقريبا الساعة 2:30 من فجر اليوم. قامت قوات الاحتلال طبعا طائرات باستهداف 4 شقق سكنية بشكل متزامن. يعني هذه الشقق عرف منها شقة عائلة لبد في منطقة
1: لبد صح؟
5: نعم
1: نعم، تفضل.
5: 5 شهداء ارتقوا من هذه العائلة، لم ينجوا من الأسرة إلا فتاة واحدة، طفلة صغيرة تبلغ من العمر 9 سنوات، وأيضا قصفت شقة لعائلة الغول في منطقة أبو الأمين، وشقة في شارع تل الهوى، وأيضا الشقة الأخيرة في منطقة دوار الجوجا لعائلة مهنة، والتي لا تبعد عني سوى أقل من 50 متر. يعني فكان الأمر مفزع وبشكل مفاجئ، وللأسف يعني سيارات الإسعاف المتهالكة أساسا والتي عددها لا يكفي بالأساس سامر، يعني أخذت وقت طويل حتى تصل إلى مختلف المناطق في قطاع غزة المستهدفة، وخاصة أنه للأسف في بعض المناطق بعيدة جدا عن مراكز الإسعاف. فيأت عندما نتحدث عن منطقة مثلا أبو الأمين، يعني سيارة الإسعاف في الوضع الطبيعي بدها من 10 دقائق إلى ربع ساعة، فما بالك عندما تكون دنيا ليل ما فيش إضاءة في الشوارع، وأيضا هذه الشوارع غير معبدة ومتهالكة. هذا إن توفرت بالأساس سيارة إسعاف صالحة أو سيارة دفاع مدني صالحة للتحرك في قطاع غزة. لذلك يعني ارتقى خلال هذه الساعة الواحدة الثانية ونصف فجرا 9 شهداء في ضربة مركزة لقوات الاحتلال بشقق سكنية مدنية، يعني توجد بين
1: يعني لؤي الاحتلال بدوش مبرر، بس يعني بين قوسين حكى اشي او طلع انه والله هذا بيت فيه مسؤول بيت كذا، يعني هيك للأسف هو بيغتال وبدوش مبرر المرة المليون، لكن يعني عائلة لبد وبيدت العائلة، شو نحكى يعني شو الموضوع؟
5: حتى اللحظة لا توجد رواية رسمية سواء من الاحتلال لماذا استهدف هذه المنازل، أو حتى مثلا لماذا استهدفت، ممكن تكون رواية فلسطينية لماذا استهدفت هذه الشقة السكنية. يعني بتحدث عن شقة اللي جانبي، يعني شقة سكنية في عمارة أساسا هي مدمرة، يعني مقصوف جزء كبير منها، وجزء من هذه الشقة كانت ملفوفة بشوادر بنايلون، يعني فبالتالي لو كان في حدا مثلا بين قوسين متخبي فيها أو كذا حيأخذ مكان بصراحة، يعني يعني أكثر أمانا من هيك، أكثر يعني تغطية من هيك، أما مش ضمن تجمع سكني كبير جدا بجنب دوار الخوقة اللي هو موجود فعليا في مخيم كبير جدا. وبالتالي يعني ادعاء الاحتلال انه ممكن يكون استهدف مطلوبين وكذا في هذه المناطق يعني مستبعد، لانه حركة الناس في هذه المناطق مناطق النزوح تكون كبيرة جدا. لذلك يعني حتى اللحظة لا توجد معلومات مؤكدة لماذا استهدفت هذه الشقق، ولكن الاحتلال بين قوسين لا يحتاج مبرر، يعني خلص يعني يعني اليوم يعني أي شيء بسيط عندما يفقد الاحتلال بنك أهدافه بيتم استهداف أي حدا أي مكان أي منزل بحجج ممكن تكون واهية، والله ممكن رصد مكالمة وفي هذه المكالمة يعني بين قوسين طلعت اسم معين أو ممكن حكت كلمة معينة، فبالتالي خلص بيتم استهداف هذا الشقق السكنية. للأسف عندما نتحدث يعني حتى الناس اليوم في قطاع غزة بقولك شو هالهدنة اللي احنا مش امنين حالنا في بيوتنا ولا في الشوارع، فعليا يعني يوم عن يوم الناس يعني تفقد الثقة بموضوع وقف اطلاق النار، ويعني حتى بدأت الناس اللي كانت تدعو الى وقف الحرب وكذا بتقولك يعني فعليا لم تتوقف، يعني بس بنعيد شهداء يوميا. وهذا الامر يعني اثر بشكل كبير على قطاع غزه، خاصه انه فعليا احنا ما تنفسناش، يعني من الواحد ما لهش يعني يشم نفسه من بدايه وقت اطلاق النار حتى اللحظه. فكانت حصيلة ثقيلة جدا خلال الساعات القليلة الماضية. يعني أصاب الناس بقطاع غزة المزيد من الإحباط، المزيد من الخوف. يعني 4 شقق سكنية في لحظة واحدة بتم قصفها، يعني أدى إلى نوع من الخوف الشديد لدى أهل قطاع غزة. الأمر لم يتوقف عند ذلك، كان هناك أيضا قصف في المغراقة مساء أمس في قطاع غزة، وكان قصف في منطقة المغازي وسط قطاع غزة، شقيقين استشهدوا في المغازي. يعني بالتالي نتحدث أنه لا يوجد مكان آمن في القطاع، والناس للأسف سامر صارت تخاف أكثر، تتحرك في الشوارع وأيضا ضلها في شققها. يعني الناس اليوم استشهدت داخل الشقق السكنية المفترض تكون أكثر أمانا بالنسبة لأهالي قطاع غزة.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل في هالمصاب الجلل اللي بتعيشه غزة. الله يسعد صباحك مرة تانية، شكرا. شكرا لك، تحياتي، أهلا بك. أهلا. وفي ظل هذا الوضع الصعب اللي بيعيشه قطاع غزة، حماس أخرت زيارة وفدها إلى القاهرة على أن يبدأ الوفد اجتماعاته في خطوة تعكس المشاورات الداخلية في ظل يعني رفض إسرائيل أي تطور في المراحل المقبلة أو بالأحرى حماس غير مرتاحة للدور الذي يؤديه ميلادينوف. وواشنطن تدفع باتجاه عقد جولة تفاوضية رفيعة المستوى من حيث التمثيل السياسي والأمني، ورفض إسرائيل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصباحية، شكرا لزميلنا الدكتور أمين بوردي وزميلنا محمود إسكندر، ومني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: انشق الصباح بين جبلين،
7: انشق الصباح بين جبلين،
6: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
7: احتضنا عراقة
6: وأصالة، وسدرة كنافة،
7: سدرة كنافة.
6: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
7: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: عارف إنه على راديو حياة 100.8.
1: سجن جلبوع يقع في شمال فلسطين، أنشئ حديثا بإشراف خبراء إيرلنديين، وافتتح في العام 2004 بالقرب من سجن شطة في منطقة بيسان. ويعد السجن ذو طبيعة أمنية مشددة جدا، ويوصف بأنه السجن الأشد حراسة، ويحتجز الاحتلال فيه أسرى فلسطينيين يتهمهم الاحتلال بالمسؤولية عن تنفيذ عمليات داخل أراضي فلسطين المحتلة عام 1948.
2: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
3: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
2: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة. وأول أرض

0: صباح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلب.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
2: ألو، وينك؟
3: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
2: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
4: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة، وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: شو فيها الأتحليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبيجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي عالظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

أنا تايه والضحكة هدتني، أنا تايه والسكة ندتني، أنا تايه والضحكة هدتني، أنا تايه والسكة ندتني، لروحي وياك عرفتني.

بيقولوا لبسها لولو وحرير وخاتم الماس وعم بيقولوا

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنا. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. اليوم الخميس، نهاية أسبوع جميلة وسعيدة. بتحسوا هذا الأسبوع هيك مرق بسرعة؟ يعني أنا حسيت الصراحة أنه بسرعة إجا يوم الخميس. صباح الخير، إن شاء الله النهاية بتكون بداية لأشي أفضل. صباح الخير للأشخاص السعيدين واللي مش سعيدين، منصبح عليكم إن شاء الله، بتنتقلكم دعوة السعادة والفرح. صباح الخير لكل حدا. دائما أنا بحب أقول يعني هذا النمط من الصباح، بحب الخير لغيره، بتمنى لغيره مثل ما بتمنى لنفسه. ودائما بالرغم من كل هالمنغصات الموجودة بحياتنا، خلينا نقول الابتسامة الجميلة إن شاء الله سر الوجه الجميل، ودائما أيامكم كلها ابتسامات وسعادة إن شاء الله. اليوم بما أن اليوم الخميس، فهيك قررنا أنا وهند إنه نعمل خلينا نقول برنامجنا لليوم مع الناس، يعني تكون الحلقة اليوم مخصصة لإلكم أكتر. نطرح هيك اليوم موضوع مختلف نتناقش فيه أكتر، ونتناقش بعدة مواضيع، ممكن من الكلام اللي رح أحكيه مثلا بعد شوي، أو مثلا بزيارة، أو بموضوع الحلقة اللي قررنا. وبما إنه مستمعينا الكرام يعني إحنا بفصل الصيف، وبفصل الصيف ببلش عنا موسم الأفراح والمناسبات، ودامت الأفراح ببيوتكم إن شاء الله. يعني صباح الخير لكل حدا عنده مناسبة اليوم، صباح الخير للناس اللي بتحب تشارك بعض بالفرح، صباح الخير لكل حدا مقبل على خطوة الزواج. صباح الخير هند وعبود، راح الكلام أتعولي سلسلة أفكاري. طيب طيب هو كنت حاحكي إشي معين الصراحة، وبدي أرمته بموضوع الحلقة، بس راحت الفكرة مش مشكلة. إيش بيقولوها؟ راحت الفكرة وإجت السكرة إشي زي هيك، إذا غلط صححونا إياها. صباح الخير لهندو، كيف أصبحت؟ إن شاء الله الأمور تمام دائما وأبدا. مستمعينا الكرام، اليوم سؤال حلقتنا، برأيكم هل صارت الزيارات العائلية أقل من السابق وليش؟ هل بتشوفوا إنه فعليا زياراتنا خفت، جمعاتنا قلت؟ يعني كيف إحنا نفقد لبعض أو نفقد بعض خف؟ هل بتشوفوا هذا الزمن اللي إحنا عم نعيش فيه، أو الوقت اللي إحنا عم نعيش فيه، اختلف بمفاهيمه؟ يعني صلة الرحم خفت، استبدلناها مثلا إنه أنا بس أرن على جاري، على أخوي، ريتني برن أنا، ممكن أبعت له مسج والله وأستنى ليرد علي على سبيل المثال. هل بتشوفوا إنه التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي طغت على الزيارات اللي إحنا بنحبها الوجهية؟ وإذا زرنا بعض، هل بتشوفوا إنه في بيننا مواضيع مشتركة ولا لا؟ على الفاضي كل واحد فينا على تليفونه بيكون قاعد ويدوب أنت سامع الشخص اللي قبالك شو عم بيقول. مثل ما قلنا بالبداية، راح نترك اليوم البرنامج للمستمعين نتشارك إحنا وياكم بموضوعنا لليوم، كمان أي موضوع بتحسوا إنه حابين تطرحوا، مشكلة عم بتواجهها كمان إحنا. إنه والشاشات. طيب إذن هل برأيكم صارت الزيارات العائلية أقل من السابق؟ وهل إحنا استبدلنا جلساتنا العائلية والسهرات العائلية بالتليفون بالشاشات ولا لا؟ 2379143 اللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. خلينا نقول كمان صباح الخير لوفاء محمود، صباح الرضا والسعادة لقلوبكم يا رب، صباح الفل. أم العبد حمد، صباح الورد والياسمين. أبو علي، صباح الورد والياسمين الفلسطيني، صباح الخير يا أبو علي، أهلا وسهلا فيك. هديل بركات، يسعد صباحك أنغام، صباح الخير لهند وجميع طاقم راديو حياة، صباح الفل. رافع شاهين، يسعد صباحكم وصباح جميع المستمعين، أهلا وسهلا فيكم جميعا. إذن مستمعين الكرام، اليوم موضوعنا اجتماعي بامتياز. هل بتشوفوا إنه سهراتنا أو زياراتنا العائلية قلت، صارت أخف من السابق؟ وهل إذا صار في عنا زيارات عائلية إحنا استبدلناها بتليفون بالشاشات ولا كمان لا؟ ريج، صباح الفل أنغام وهند وجميع طاقم راديو حياة والمستمعين، المثل بيحكي راحت السكرة وإجت الفكرة.
شكرا يا أريج، أنا عكستها، بس ما هو هذا اللي صار. أنا اللي معي صار معي إحنا عملنا المثل بما يتناسب مع الوضع. صباح الورد يا أريج، أهلا وسهلا. 2379143 أكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: يوسف، أسعد الله صباحكم بالخير والسرور. صباح الورد يا يوسف، أهلا وسهلا فيك. أبو علي بيقولنا نعم صحيح، التكنولوجيا أفسدت كل العلاقات الاجتماعية والعائلية، حتى كرت العرس بيبعثوه عشان نروح. ليش بعزمونا يا أبو علي؟ يعني برضو يعني إحنا إذا كنا بحبونا بعززين علينا مثلا في بيننا هاي العلاقات أصحاب، طبعا نروح ننقط شيء يعني، بس كل واحد ينقط على كيف بيقولوها، على قدر استطاعته يعني، على قد ما بيقدر يعني. وهلأ هاي المشاركة إشي تاني، بس حلو والله الواحد إنه كمان عادة النقوط، بس مين مثل ما قلنا كل واحد قديش بيقدر. فصباح الخير. على سيرة الأعراس كمان، هو هلأ اتذكرت أنا على سيرة الأعراس، بما إنه إحنا بس بفصل الصيف وما شاء الله بموسم الصيف، موسم شو الأعراس والأفراح، وكتير هيك بنسمع حكي بين الناس وبين الجيران إنه في عنا شوية انتقادات بتكون من الشبان تحديدا. يعني هل بتشوفوا إنه التكاليف زادت؟ هل بتشوفوا إنه مطالب الأهل صارت أكتر؟ وهل بتشوفوا إنه في فرق بين عرس اليوم وعرس مبارح؟ مبارح يعني أنا قصدي مش هند السني، بس أوضح شو قصدي بمبارح، مش وقت ما تجوزتي، عشان هذا مبارح كتير يعني. مثلا خليني أقول طيب ماشي، مثلا خلينا نقول آخر أكم من سنة، آخر 10 سنين، هل بتشوفوا في فرق بين كيف العرس اليوم وكيف كان العرس قبل 10 سنين؟ هل بتشوفوا متطلبات الأهل زادت؟ خلينا كمان نتناقش بهذا الموضوع من خلال زياراتنا العائلية. قلت الوسائل التواصل الاجتماعي أفسدت المعنى الحقيقي لزياراتنا ولا لا؟ صباح ماهر بتقول يسعد صباحكم أحلى فريق، أهلا وسهلا فيك يا صباح. أريش بتقول والله كتير تغيرت الزيارات العائلية، صارت قليلة. هاي واحد. اثنين كمان بتقولنا حتى لما بيروحوا زيارات بيضلوا على التليفون ما في حديث، أغلب الناس صارت تستكفي بمكالمة الفيديو أو محادثات سؤال اطمئنان وخلص، بطل في مواضيع، مع أنه الدنيا مليانة أخبار، بس ما بتعرف ليه هيك بتحس ما في لغة تفاهم بين الناس، وبالمجمل بطل في زيارات كتير بين الناس. هل بتشوفوا أنه ما في لغة تفاهم بين الناس؟ فعلا فقدنا حتى الكلام مع بعض. مثائر بتقول صباح الخير، الله يرحم أمها، الله يرحم والدتك يا مثائر يا رب. كانت تحكي إيش، الله يلعن أبو اللي اخترع الجوالات، لأنه صار الكل يقعد على الجوال والتواصل صار كتير خفيف. لا أنا اليوم بدي أشتغل بشالتي. صفاء يسعد لي صباحكم ونهاية أسبوع سعيدة. هي الزيارات العائلية مش خفت، هي انعدمت وصاروا يكتفوا بس بمسج أو بمكالمة ويلا السلام، نهاركم سعيد. قديش الإشي بزعل يعني، نحن في أعياد على الأقل، في بعض الناس لسه بتزور بعد بالعيد، أنا خوف السنة الجاي بطل حدا يزور بعد حتى بالعيد. يلا ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: صباح النور والهنا والسرور، كيفك عزيزتي أنغام؟
0: أهلا وسهلا، الحمد لله، أنت كيفك شو أخبارك؟
1: والله الحمد لله، يعني أنا زيك تشتتت أفكاري هلأ،
0: حكيت كتير أنا صح؟
1: مش عارفة أجمع عشو بدي أرد عليك.
0: يلا شوفي، السؤال الأساسي هو هل بتشوفي أنه الزيارات العائلية خفت، وإذا صار في عنا زيارات عائلية بتشوفي أنه التليفون أخذنا من أهلنا من أصحابنا من أحبابنا؟ يعني حتى وأنا بالبيت بكون قاعدة على التليفون، يعني ما بحكي مع حدا بالبيت ولا لا؟ هذا هو اللونق السؤال.
1: نجاوب واحدة واحدة عليك.
0: يلا ألف باية،
1: حب علينا يا أنغام، حب.
0: أنا حاسة حالي كتير حكيت اليوم.
1: ما شاء الله عن نفسها.
0: يلا
1: حبيبتي، طبعا هي زي ما تفضلوا جاوبوكي، انعدمت تقريبا الزيارات،
0: انعدمت يعني الزيارات.
1: ما نخبيش على بعض، يعني هلأ أنا بحاكيك على التلفون خلص بكفي. ممكن الظروف إلها دور، تلعب دور يعني، إنه انت بعيدة او شيء، حتى لو قريبة لا تخبي على بعض، انعدمت هي. السبب احنا خلص ضغوطات الحياة لهتنا، نكدت علينا، صرت بتخلصي شغلك، كفيك اللي عندك، انا بدي اروح عندك اسمع همومك، ما انا عندي بلاوي. خلص برن عليك بحاكيكي كيفك شو اخبارك. حتى صاروا كمان هلا الناس رح يقولوا لك صح اللي انا بحكيه.
0: أيوة.
1: مرات ما يتصلوا كمان، صاروا عندك موجود التليفون الارضي وموجود الجوال ومعك يعني انك تحكي مجال، ما بتحكي
0: ما فيش حيل يعني عند الواحد يحكي صح.
1: بتقولينهم لما تشوفيهم لا بتريني، طب عندك جوال عندك تلفون، بقولوا لك ايه، بتصير تبرري يعني. هو انت عارفة من نفسك انه انا لازم اني احكي مثلا مع بعض ونتواصل مع الاهل، بس الحياة لاهيتنا، لاهيتنا كثير الحياة بعد. بطلنا نتقرب لبعض. بالبيت في الاسرة بتقعدي مع ابنائك مش قاعدين معاكي،
0: مزبوط، كل واحد على تليفونه،
1: زوجك مش قاعد معاكي بتقولي له بحاكيك مثلا، اقفل الجوال على الفاضي، على الفاضي. صاروا مش انه احنا بنيأس ولا يأسانين لهالدرجة، بس هذا هو الواقع، صار واقع أليم جدا جدا هذا الواقع. يعني انا شوفي انا بحب اقعد على الجوال بس اكثر مثلا من 10 دقائق ربع ساعة بزهق، شفت تروحي منه. ودائما عندي عبارة، ما عادش اللي بده يخليني عفوا عبد إله، انا هيك دائما كنت احكيها مع اولادي اول ما بلشوا يحملوا الجوالات عشان يعني اضايقهم انه انتم مش عبد لحدا ولا شيء، بحط لهم هاي العباره. بس الناس لا للاسف يعني ما في تواصل، ما في تواصل. حتى في الاعياد صاروا الناس مرات بيختصروا ما بيجوا كمان.
0: ما انا هذا اللي كنت عم بقول فيه كمان، انه هل معقول يعني السنة الجاي حتى يعني حتى يبطل حدا يروح يعيد على التاني، خلاص بيكتفي بتليفون بمسج؟
1: معقول يا عزيزتي أنغام. كمان قلت الدين أهم شيء، قلت الدين فيش تقرب لله، بنقعد على الجوالات بقعدوا بالساعات بيلعبوا الألعاب، ويعني فكروا في الصلاة شوي، تقرأوا قرآن شوي، هيك يعني الواحد يغير تفكير. لا العقل وقف على شيء معين عندهم خصوصا الشباب، ويعني كتير كتير إنه بقعدوا على الجوالات، ما في عاقلين عن العمل فقاعدين على الجوالات. طب اتحرك وخلي الدماغ يشتغل عندكم، ما فيش بتحاكيهم على الفاضي.
0: مزبوط.
1: هذا بالنسبة للحالات اللي إحنا بنحكي فيها التواصل الاجتماعي. الشق الثاني الأعراض،
0: يعني هو أنا هيك مش عارفة شو خطر لي، بس كنت عم بقول هل بتشوفوا انه المتطلبات الاهل كتيرة؟ هل عرس اليوم بيختلف عن عرس مبارح؟ وانا قصدي بمبارح يعني مش كتير بعيد، يعني شي 5-6 سنين من قبل، بتحسي فيه اختلاف ولا لا؟ يعني التكاليف صرنا منضيف شغلات زيادة، يعني احنا عم نزيد الاعباء علينا قاعدين.
1: هلا احنا ساعات بنحب الفشخرة اول شيء، العادات المظاهر الخداعة هذه كتير قاتلتنا. أيوة. لو بده يتداين أهل العريس، لو بدهم إيش فيه، للأسف الناس هيك بيعملوا، بدنا نعمل ونسوي، فلان مش أحسن من ابني، فلان أحسن مش أحسن من بنتي. كل هذا على روسهم برجع. كلياته هاي ذبحتنا العادات. أول إشي هاي في فرق بالأعراس طبعا، في فرق عزيزتي أنا، يعني أنا من تقريبا أسبوعين حضرت عرسين بنفس الوقت.
0: أيوة.
1: ولازم إنك تروحي على التنين والصالات حدا بعيد، حياتنا بلس اللي تحتيها.
0: أوكي.
1: فرق شاسع، فرق شاسع. عرس مختلط وعرس عادي رايق كتير طبيعي جدا. أروع من الروعة. بس الناس وين راحت يعني؟
0: على القبل يمكن.
1: على قبل راحت، يعني إحنا تصادفنا إنه معزومين، يعني إحنا اللي انعزمنا على العرسين. لأنهم بنات يعني كانوا عنا هدول طالبات وهيك، فعدتنا نروحنا.
0: تمام.
1: فرق شاسع بالأعراض. فرق شاسع. يا الله قلت وين كنا من 5 دقائق وين رحنا بعد يشوف. كل إنسان بروح طبعا على اللي بميل عليه عرسي أكتر وهيك.
0: صح.
1: بالنسبة إنه التكاليف غليت، طبعا غليت التكاليف، تنسيش الوضع والعملة كمان اللي تلعب دور.
0: مزبوط.
1: والغلاء تلعب دور. بس شوفي عرائس زمان ما كانوا انهم يعني مش غالي في القيمة. يعني انا مهري كان 1500 دينار. شريت ذهب اكتر من اللي بيشتروا اليوم بال2000.
0: اي سنة انت اي سنة تجوزتي؟
1: سنة 95.
0: سنة 95، وكان مهرك بهداك الوقت 1500 دينار.
1: 1500 دينار شريت ذهب بحكي لك أكثر من 2500 دينار بقيمته هلأ يعني.
0: فاهمي عليكي فاهمي.
1: وزائد اللي بس بتعرفه والكسوة وهيك
0: طبعا
1: ما شاء الله كل إشي يعني كان
0: بركة
1: في فيهم بركة فيهم بركة كانوا. حتى الأهل كانوا ينقطوا زمان ذهب
0: صح بالزبط
1: يعني ما شاء الله الوحدة كانت. اليوم إذا بدك تنقطي خاتم تنزلي تشتري يعني مش أقل من 100 دينار تلقيش خواتم اليوم. لو بدك تنقطي إنسانة عزيزة عليكي مثلا أو بدك تعملي شك لعريس مثلا ولا شيء يعني ابنك ابن أخوك شيء بتستحي أنك تنقطي أقل من 500 دينار لأنه من 100 دينار عفوا لأنه ما في قيمة للفلوس عندنا اليوم.
0: الله يهدي هالبال يا رب.
1: آمين الله يفرحنا في الجميع يا ربي.
0: آمين.
1: الوضع بيلعب دور وإحنا الغلط مننا يا عزيزتي أنا.
0: الله يسعد لي هالصباح.
1: إحنا كثير غلطانين إحنا بنرمي على التكنولوجيا. لا إحنا التكنولوجيا هي إجت إلنا وإحنا اللي حركنا حالنا.
0: نعم مزبوط مزبوط. هلا هلا يسعد لي هالصباح. أهلا وسهلا 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. والله بدي أسأله بس أنا بس يجيك الدور. ناخذ الاتصال. صباح الخير.
2: الله يصبحك وربحك بأنوار النبي.
0: أهلين يا حج. أهلا وسهلا.
2: ويعطيك حتى يرضيك
0: جميعا.
2: وصباح الخير لأختنا إنساي.
0: صباح النور.
2: أول شيء عزيزتي الكريمة زمان كان البيت صغير تخيلي كان البيت صغير والمحبة موجودة والثقة موجودة والناس الأب يحب زوجته يحب أولاده وأولاده يحبوا سيدهم يسمعوا كلام سيدهم. اليوم البيت كبير ولا في محبة ولا في مودة ولا في أي شيء. الناس بعيدة عن بعض كثير لأنه زمان كمان كانوا قريبين لرب العالمين قريبين الجوامع ننزل وإحنا أولاد الجامع مليان. اليوم البيت كبير والجوامع اترقت صارت ما شاء الله اليوم فاضية الجوامع فاضية. كيف في بالك الأعراض؟ الدنيا اختلفت كثير صعب كثير. الناس بطلوا إن ناس الناس بعدوا عن الدين بعدوا عن القرايب بعدوا عن الأصحاب صار غمهم اللي هو الواتساب التلفون. اختلفت الدنيا عن التلفون التلفون صار كل حياتهم التلفون وبطلوا يقلقوا. والإعراف أيام زمان كمان أختي الكريمة زمان أجمل وأحلى وكانوا الناس أقلية يحبوا بعض مش زي اليوم. اليوم بس مضافات اليوم بحبوش بعض. ليه؟ لأنه المظاهر الكذابة زي ما قالت
0: تفضل يا حاج.
2: مظاهر كذابة كلها مظاهر كذابة اليوم لأنه الناس أنا رحت العام على عروس لواحد الأمانة اللي الزفة والعشاء والكنافة واللي كان جايبه بعديها بأسبوع عملوا عرس لابن عمه والله العظيم لأنه فقير وما معه ما عمل كل هذا وعمل بصالة اللي هي اللي طلعت شو اسمه هذا المهم صالة يعني رخيصة شوية صغيرة. بقول له ليش هيك عملته لواحد من قرايبه إلا أبو لي عمش مقتطر. شوف تخيل يعني ابن عمه من أسبوع عمل وشو هو بعد أسبوع عمل عروض طبعا مش مقتدر على قد حاله.
0: نعم.
2: زمان كانوا الناس بعدين على البلور وعلى الديوانات كان الناس ألفة ومحبة أكثر من اليوم. واليوم زي ما تفضلت أختنا سوا اليوم راح يبعدوا عن أعياد كثير الناس إلا من رحم ربه. الناس ما يفوتوا عند أخوه ولا عند أخته في محاربين بعض في معادين بعضهم اتقربوا لرب العالمين. وأنا بقول الإنسان تقربوا لأختك وأخوك وصالحوهم وكونوا حلوين مع بعض زي أيام أبوك وإمك والدنيا لسه بخير. الدنيا لسه بخير ما تبعدوا عن الناس.
0: يسعد صباحك يا هلا
2: أهلاً يا حج. صباح الخير لكل الناس اللي اسمعوا راجع
0: أهلاً يا حج صباح
2: النور لزوجتي وأولادي ويعطيكم ألف
0: الله يعافيك. أهلا وسهلا. رح ناخد رأي الدكتور أكرم بما أنه هون. صباح الخير
3: صباح النور.
0: كيف أصبحت؟
3: أصبحنا أصبح الملك كله.
0: هلا إحنا قاعدين منقول هل الزيارات العائلية صارت أقل من السابق وليش؟ والشق الثاني من السؤال، الجلسات إذا صار في عنا يعني أعداد عائلية وسهر، هل إحنا بنلتهي بالتليفون ولا لا بنكون مركزين مع بعض؟
3: أول شق الجلسات الزيارات العائلية العائلية أو حتى الأصدقاء وهلم مجرة يعني أو حتى الجيران، يعني تقريبا بدك تقول 10% صارت يا دوب وصار بدها موعد رسمي، وصار هلا زمان كان الواحد
0: يفتح باب الجار ولا يبدأ
3: يساوي شيء رد بريك الشاي هاي
0: بنص الصالون،
3: زمان كانت أبسط الأمور يعني. هلا هو ليش صحيح إنه ممكن مشاغل الناس أول إشي صارت ما حدش فاضي لحد، يعني الناس ملتهية طول وقتها يعني عماله، يعني أقول لك حتى ست البيت اللي ما عندها الشغل بتفضاش يعني صارت مشاغل الحياة أكثر. والشغلة الثانية فعليا السوشيال ميديا أخذت جزء من وقتنا كثير يعني أنت عماله حتى يعني بتخليك تفرغي، أنت مثلا كيف هلا والله بدك تحكي مع هند مثلا بتحكي معها على السوشيال ميديا مش داعي تروحي ممكن ترني لها فيديو كول فأنت صار كأنه حضور كأنك حاسة إنك أنت أخذت يعني خلص عملت لها زيارة
0: خلص
3: يعني.
0: عملت اللي عليك
3: يعني حتى في كثير ناس المباركات والكذا والهلوم مجرة صارت على من خلال السوشيال ميديا. هلا الشق الثالث اللي سألتي عنه فعلا إنه بتلاحظ إنه كثير ناس بيكونوا زايرين بعض والأغلبية على جوالاتهم
0: بالضبط، يعني انت مش فاهم شو بتعمل عند جارك على سبيل المثال صح؟
3: يعني كانها بس هو انت مش راح تنبسط انت رايح اداء واجب يعني يعني انه والله انا احكي زور الدار اخوي ولا زور الدار عمي ولا زور
0: كذا
3: مع الاسف مع الاسف يعني. بس هو فعليا انت بتشوف كثير ناس يعني مثلا حتى الاطفال انت رايحين طبعا انت ماخذهم يغيروا جو كل واحد قاعد على جواله
0: بالضبط.
3: يعني هذيك اليوم مثلا باخذ مثلا ابني راح عندي اولاد عمه تمام صغار من جيله مش عارف ميت بده يروح فجأة ولو بتصل فيه خلاص تعال خدني خير بقول كل واحد قاعد على جواله شو أضلك قاعد تساوي تخيل انت أولاد صغار يعني صغار. فما بالك في الكبار ففعليا احنا السوشيال
0: اخذت عمال
3: وعماله احنا سوشيالي يعني اجتماعيا احنا عماله
0: انا بحس انه احنا شوي بنبعد الصراحه
3: لا واحنا الناس عمالها بتبعد عن بعض كثير مع الاسف طبعا
0: في بالضبط في ادمان خلينا
3: نشوف هذا بسمي بعد بصراحه صح. الله يسعد صباحكم
0: صباح جود مورنينج ناخذ الاتصال صباح الخير
4: يا هاي أختي أنغام
0: صباح النور أنت ما خدتك السوشيال ميديا ها
4: يعني صباح حياة الجوال صباح.
0: يعني هايني بدي أقول يعني
4: أنا
0: لا أعوذ بالله
4: باللغة العامية ما بفعل الحيادور الجوال بين يدي أو شو صباح خير صباح خير
0: صباح الفل
4: نصد بعض الحياة وكمين وجميع المستمعين أول شيء العلاقات العائلية اختلفت أكيد كل حق علينا
0: الحق علينا احنا
4: الحق علينا ولا قلت من المحبه لا تقولي اشغال ولا اعمام احنا كنا عادي لا شغله مشغله كنا عادي لا شغله مشغله قلت من المحبه كان يا اختي انغام كان في اسمه شعبان
0: كان شعبان
4: ثلاث ايام عند الجماعه اخشى نروح نعيط هلا عاد ما اخذ تعزم اختك او تعزم اخوك تخمس المرض اللي حطوا الله على النار كله بلاستيك وبتتعبوا الأعراس كان الأعراس كانت السعادة الناس تعمل عشاء هي تعمل عشاء إيديها هلا بيجيبوا أكل جاهز وكله جاهز وفيش سعادة والله ما في سعادة
0: ما في سعادة
4: كلنا بنضحك حالنا
0: عشان هيك أنا قلت بالبداية صباح الخير للناس السعيدين والمش سعيدين اليوم بلك انتقلت عدوة السعادة لإلهم
4: بالزبط. كل شيء زي بنتخوض على حالنا والله ما احنا مبسوطين والله ما احنا مبسوطين اما الحمد لله على نعمه الصحه والعافيه
0: امين
4: وهدات البال
0: الله يهدي بالنا
4: انت بتقدر تفرح حالك وبتقدر تسعد حالك
0: صحيح مزبوط
4: في ناس بروح على عزا بينبسطوا في ناس بروح على عرس بينغموا
0: للاسف مزبوط
4: في ناس بجيبهم عندهم حب المعيد اما نسال الله هدات البال
0: امين
4: الصحه والعافيه انه الكم لا شفنا كيك ولا شربنا توفورات من امبارح لكن شفنا بس انه بس امبارح عيد ميلاد مش عيد ميلاد
0: ولو من عيوننا التنتين على راسنا اهلا وسهلا فيك الله يسعد صباحك
4: الله يسعد صباحكم جميعا
0: اهلا وسهلا صباح الورد اهلا على 2379143 واكيد اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك يا صباح الورد والفل
5: صباح الفل والياسمين
0: ميت ورده
5: لأنك وردة يا
0: الله
5: وردة
0: الله يسعد قلبك
5: الله يرحم الوردة اللي خلفته
0: اللهم آمين الله يرحمها الله. الغالية اللهم آمين
5: والوردة الجور اللي بضرك
0: الله يسعدك يا
5: الله يسعد قلبك كل حدا بيحكي لك زي
0: لا والله
5: يا ريتك تشتيني يا تذكريني
0: حقك على راسي من فوق
5: الحق على الشيطان
0: الله يسعدك
5: صباح الخير لراديو حياة وطقمه كليته والراس راس الكوم اللي هي مسعد الله يسعدها ويسعد أولادها ويسعد إخوتها ويسعد حبايبها ويسعد اللي بتحبهم أكيد ما هي بتحبنا بيسعدنا معاها
0: الله يسعدك يا رب
5: الله يخليكي كانوا من زمان لقيت الكل بيبتعد صدقت سهى وهي قالت
0: أيوة.
5: الجوال شاغل هون وماخد عائل هون وكذا كذا والاطراح مظبوط بس ما كانوا بالأول زي اليوم الفرح كانوا من قبل بأربعة أيام يجيبوا الناس لخنة أو ورق دوالي يلفوا بالليل بكرة من شان الغد العرس تاني يوم الصبح يحضروا هذا للفطور ما إنه يناموا يقعدوا ثلاثة أيام زي خبرك فيه يقعدوا ثلاثة أيام يجيبوا يعملوا الصبح يعملوا لفتوت يعملوا زلابية وينزلوا يجيبوا صحن حمص صحن فول افطور وكل شيء الموجود اليوم هذا كله شو هذا الأكل اللي حاططيه خرابيش
0: أيوة.
5: كليته الدهور يبقوا طابخين اللخنة للغدة أو الورق الدوالي يا لخنة يا ورق دوالي ويحطوا بيناته فوارغ أنا هيك بذكر ولأنه كمان عملنا لأخوي أول واحد والعشاء والنقل بعدين حمصوا الحمص والفول على المقلة على البابور حمصوا وحطوا ويجيبوا بيزيلوا هيك ما كان هيك في بزوراته ومثل ما قال مخلوطة عادية من عند أبو الأنيس كلبونا يبقوا يجيبوا الله يرحمه والله يجيبوا ويعملوا اليوم العروس يا حبة عيني تتجوز عشية الصبح ما بتلاقي إلا شالتها عراسها إذا بتحط شاله وكندرتها بإجرة وين رايحة بدي أشوف أهلي ردت إجري المخفية بقت ردت الإجر لا يجوا أهلها ويجيبوا لها الفقدة ويعزموها بآية ونهاية وتنعزم عمته وخالته وامه واخته وكل عشرة من حارصه تاني كانوا يأذنوا يحترموا وبعدين تجيب الكنة للحماية يجيب امها فستان لامه تجيب له من زمان تجيب لها ولحماها للحما والحماية اليوم اجراب ابو صفتوش يجيبوه الله يجعلها ما تلبس أنا مجبورة أجيب لها هيك بقوله شايفة فهوني وينعزموا روحوا ويجوا بعدين النقوط ما كانوا يلبسوا ذهب مع احترامي لأم راض ما هي قالت كانوا يلبسوا ذهب لا كانوا أغلى نقوط دينار أو نص دينار بتذكر العيدية 20 قرش
0: أيوة.
5: والله ما بنساه بس ايش بركة 20
0: طبعا
5: قرش ونص دينار والعروس ايام الموسم يجي المولد النبي اللهم صل عليه يجيبولها اهلها صدر حلاوة وزلابية حلاوة تلقرع من هون والحلاوة البيضة تيجي من الشام وانت بتمضغي فيها تعلق زي المسكة كليت قلوبات يزينوا الصدور ويودوا لها اياه هذا بالمولد النبي اللهم صل عليه
0: عليه
5: ويوزعوه لجميع الجيران شايفة وهذا اشي بسيطي اللي يجيبوا لها اياه ولما يجي كمان اول رمضان كعك ودامة وهيك مخلوطات وإشي يا يحطوهم زيها زي الباقي وروحوا عندها يوم العيد.
0: أيوة.
5: الصغير والكبير والمقمط بالصغير. هذا أول عيد. وبعد العيد اللي كل من هو شاربه أخاربه بروح ما راحوا ما راحوا، المهم أول عيد يروح الكل يلتموا. وكانوا من زمان يا عمري يوم العيد أول يوم تلبس بدلتها البيضة وإن يجوا أهلها. اليوم بجيبوا طعم أو عادي، كانوا من زمان بدلة بيضية تلبس شايفها بهيئة وأبها وتقعد وتنصمد حدا أهلها وست شو بدك حاجة، ويجيبوا يقدموا الواجب كن تقوم تتناول من حماتها أو من هذا وتقدم لهم.
0: طب حجي هو موضوعنا مش عن الأعراس، هل بتشوف الزيارات العائلية قلت هاي الفترة؟
5: ما هو بعدين الزيارات العائلية بدك تروحي عندها تلتقوا مع بعض، فلانة أنا بدي أروح عند أنغام. ليه ماله والله حبيبتنا ورفيقتنا وإمنا حبيبتنا
0: الله يرحمها.
5: يروحوا. اليوم الزيارات العائلية انتسخت من بني آدم نهائي. ليه؟ ماخد عائل هون الشاليهات،
0: أيوة،
5: المنتزهات، الرحلات، شمات الهواء، وهذا عادم أصحابه وعادم أهله اللي طلعوا،
0: أيوة،
5: الفيسبوك اللي بك بككهم شايفة هذا شاغلة. لو كان اليوم الولد بيبقى عمره 3 أشهر 4 أشهر بعيط بالضياع. ليه؟ من شبع شيئا شاب عليه. ومين اللي علمه؟ امه. قال من شان يسكت ابني. شايفه. والله واللي عقله كبير ما بنسى صاحبه، لو انه عفراش الموت بقول فلان جاري وحبيبي وصاحبي جيبوا لي اياه اشوفه. هذا اللي بيقدر ولا يزال في المخلص
0: موجود. مخلص. ولا لسه خليت بليت
5: ما بنسى العشره الا ابن الحرام.
0: الله يبعدنا عنهم.
5: اما اللي صالح ومظبوط بده يتم صاحبه حدا شربت الميه ان شربها لازم يحفظها لأبد الآبدين.
0: نعم صحيح.
5: ولو سمع منه كلمة عاطلة ما يطالعه، يقول ابصر يكون أنا حاكي عليه وهذا حكى علي. بيحفظ شربة المية. اليوم لو باكل شوال ملح ما بيحفظك
0: صحيح.
5: إلا بحالة واحدة إذا بده إياكي لمصلحة
0: بعين الله
5: ولا الأساس اللي منيح بتم منيح.
0: صح يا حجة صح.
5: صح ولا لا؟
0: مزبوط.
5: والأساس الأصل، يبقى يقول تعطيش ابنك إلا ابن الأصل.
0: مزبوط.
5: دور على الأصل وابنى لك دار برتد عليك تترك وتتريح من العار. اليوم بقولك هي ما هو اليوم الأصل بالجاجة. شو الأصل بالجاجة؟
0: بعين الله.
5: شو الأصل بالجاجة؟
0: بعين الله.
5: هذا اللي صار. أما اليوم تاني إشي للأفراح، صحيح مع ما مع الإنسان يبي حاله الله لا يرده لو بتبطل عنه. والأهل يا حرام في منهم الله يعطيهم زي ما قلتي ويزيدهم، والفقير إذا كان ما معه شيء الله يعطيه.
0: آمين.
5: بده يروح غير يلبس ذهب، مش والله انا البس ذهب وانغام تلبس تعطي مصاري. شايفه. اليوم اما بالاول ما في هيك. اليوم لو انه بيشحد الاب بروح وبشيل ذهب والله اعلم فيه جاع ما جاع معه ما معه من احنا بنعرف فيه البيوت اسرار.
0: صح.
5: والله بجاه النبي يحمي الشباب من العذاب.
0: آمين.
5: ويحمي الصبايا من البلايا. وصباح الخير لكل من صبح وحكى كلمة خيرية منيحة ولا عاطلة.
0: الله
5: يهديهم. صباح الخير لنابلس وجبالها ودي، لأنه في شيء أغلى من نابلس أنا عندي.
0: الله يسعد صباحك يا حجة.
5: صباحك
0: يا أهلا
5: صباحك عصيرة بين عزبة صيدة عصيرة الله يرحمها مرت النابلس شو زعلت عليها
0: الله يرحمها
5: تعيشي شايفة
0: بعين الله هذا الله يطول
5: اللي صار في بني آدم الحنية زقفت وطارت من الناس
0: بعين الله يا حجي
5: والعيد فعلا عمالهم بنسخوا
0: بعين الله يا حجي يا
5: هلا يا هلا الله يصبحك وربحك ويعطيك ويغنيك
0: تسلم يا حجي أهلا وسهلا فيك يا ميت هلا أهلا وسهلا فيك طيب 2379143 واكيد اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك الناس زهقت صوتي حطي لهم اغنيه مين هاد بس يا احمد خليك ساكت انت خليك في حالك تفضلي ما احنا يوسف احنا قلنا اليوم معكم ساعتين يعني هيك للحلقه معاكم هاي على مدار ساعتين نتناقش ونحكي بعدة مواضيع فعشان هيك أنا طرحت مواضيع مختلفة بس يعني متشابهة هلأ يعني أكيد أنا متأكدة إنه الناس زهقت وأنا لساعة بحكي صباح الورد

يوسف، بس يوسف بدي أقول لك شغلة، إنه أنا عم بدور على تعليقك بس لأنه صار في كتير تعليقات يعني راح، فارجع اعمل لي ريبلاي عليه بعدين. شو يعني منجرب بودكاست معاكم على الهوا يا يوسف. صباح الورد سوزان، يسعدها الحجة الأصيلة، صباح الخير، تاريخ جميل وماضي حلو، أهلا سوزان المصري. صباح الورد. صباح ماهر، عن أي عصر بتحكي؟ شو عن أي عصر يا صباح؟ العصر الجميل، العصر الماضي يعني. علا، أيام الحجة كانت كلها خير وبركة، للأسف ما لحقناها. خلص يوسف ارجع معنا على الحلقة. علا كمان بتقول فعلا بتتذكر هذا كله اللي بتحكيه الحجة. عبير، أمي محمد رجعتنا للزمن الجميل في حياتنا. طيب، صباح الورد والفل من علا. عبير بتقول صاروا أقرب الناس إليك، بدك تحجز حجز مسبق قبل ما تزورهم. المهم يا جماعة الخير، في عنا لا أخص مين؟ أم عبد السلام، هاي لا بناش إياها. ليش الياس بضل يعيد؟ أبصر شو عامله أنت يا رامي. ليش؟ طيب مش مشكلة. أم وسيم صباحكم، صباح الورد، والله هالجوال أخذنا من حالنا، هي بتكرهه. يعني بتصدقي بتقولي إنه هي بتكره التليفون لأنها تعودت عليه بس ما بتحبه. يا ريت نرجع مثل زمان، والله بطل حدا يعرف حدا وكله وجع راس، وإذا ما رديتي على مسج أو اتصال بساعتها خدي زعل. ما بيعرفوا إن الواحد ممكن يكون مشغول أو مو جاي عبالي يرد، عادي اللي بده يزعل برضى، ما تقلقي موسيم. نجات، يسعد صباحكم. وسائل التواصل الاجتماعي أدت إلى تراجع الزيارات العائلية والسهرات التقليدية بشكل ملحوظ، لأنه استبدل الكثير من اللقاءات المباشرة والتجمعات بالتواصل الاجتماعي السريع، وكل هذا يعود إلى الاكتفاء من خلال الاطمئنان عن الأهل والأصدقاء عبر الرسائل مثل الواتساب والماسنجر. ضغوطات الحياة صارت كثيرة، وأصبحوا الناس بفضل الراحة بدل يعني موضوع عناء الزيارات، أصبحوا يعني بيقضوا السهرات في التصفح الفردي للمنصات بدل التفاعل الاجتماعي بالحي، وهالشي أدى أنه المجتمع عم بيعيش بعزلة. يسعد صباحكم. صباح الوردات 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

والله يوسف يعني رهيب، بيقول لي انه بيعرف انه راح تعليقه. انتبهوا، انا عم بقول لك انه دوري لي على تعليق يوسف بعد ابو علي. صباح الورد، هذا الجميل في يوم بيوم، انا عشان هيك بحبه هذا البرنامج الصراحه. بيقول لي انه طلع من الثلاث مرات من البث فرح عنده. لا ليه طالع لي من الثلاث مرات من البث يوسف؟ على فكره مش عامله، يعني احنا اسره مع بعض وكلنا لازم نتحمل، ما بصير هذا الكلام. المهم يعني هاي فيها عليها حق عرب يوسف، دبر حالك بدبي مش بدبي ما بيعني لي الموضوع. هلا يسعد اوقاتكم حبايبنا الحلوين من عمان، صباح الورد. عمان يوسف بيقول لك في اغنيه لابو جمعه اسمه واحد ابو جمعه، امبارح طلع له فيديو له وهو عم بيغني اغنيه جفره بحفله بمخيم عايده، مش طبيعي قديش حلوه. اذا عرفت تطليها شغليها نسمعها مع بعض يا هندو. عم ندور على التعليقات احنا هلا يوسف. يعني هلا مستمعينا الكرام، اليوم موضوع الحلقه بيقول هل بتشوفوا انه الزيارات العائليه صارت اقل من السابق وليه؟ وفي حال يعني انا كنت اقولها بس ما طلعت الاولى، في حال صار عندنا زيارات عائليه بتشوف انه احنا بنلتهي بالتليفون؟ يعني استبدلنا زيارة يعني بس هيك انه انا موجود بس عقلي مش معكم ولا لا؟ يعني 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. طيب كمان احمد، اذا انت بعدك مثابر وموجود على البث ارجع ابعت لي التعليق تبعك، معلش يتغلب. يلا صباح الوردات.

0: كمان صباح الورد لحنين حجازي صباح الخير، فايق مسلم صباح الخير، هنا علي صباح الخير، نعمان عواش هواش عفوا نعمان هواش صباح الخير، باهر الشيب صباح الخير، وعندنا ولاء كمان هندية صباح الفل. يا ولاء أهلا. أنغام بعثت لك رأيي بسؤال الحلقة، مو أنا ولا أنا عارفة ألاقيه يا نور، يعني بدي أعتذر، أنا كتير بعتذر، بدي أحاول ألاقيه، طولوا بالكم علي، هلأ بنخترع لنا شي طريقة. كمان عبير بتقول لي تذكرت زوجها قبل ما يتعرف على التواصل الاجتماعي، كان يعني إيش محذرنا لما يدخل البيت ما يشوف، يعني كان عامل تحذير بالبيت، إذا دخل البيت وشاف حدا ماسك التليفون يعني في عقاب، هلأ صار العكس يا صباح الورد يا عبير، أهلا وسهلا. هو اللي أدمن، إنه فهمت الفكرة، أنا قعدت فترة شو أعمل، أطفي النت، بعدين كبروا الأحفاد وبطلت قادرة أسيطر عليهم الصراحة، فحتى بتحسوا محاولاتنا إنه إحنا نرجع موضوع التواصل الاجتماعي صار كتير صعب. صباح الوردات أهلا وسهلا. أم وسيم بتقول شكرا على الأغنية الحلوة، صباح الورد، لا شكر على واجب، إحنا منحب يعني نستمتع معكم. صباح الورد، إيش مالك أحمد، والله ما أنا فاهمة إشي، على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. فاطمة كمان، اسكندر صباح الخيرات والليرات والليرات، كمان أكتر وأكتر، زمان كنت أضل أقول هذا الصباح، أنا صباح الخيرات والليرات والمسرات، فصباحكم ليرات إن شاء الله أكتر وأكتر على قولة فاطمة. صباح الورد، إذا مستمعينا الكرام عمل من لقي التعليقات، هل صارت الزيارات العائلية؟ ما بدي أسكر اللايف. طب إذا عملت هاي النسخة استني شوي هلا.
1: لأنه أنا كتير حاولت ما زبط معي.
0: أوكي هلا منشوف. المهم زمان كانت الزيارات العائلية بتحسوها جزء أساسي من الحياة اليومية، كانت البيوت مفتوحة للقرايب للجيران بشكل كتير كبير. اليوم كتير من الناس بلش يحسوا انه هاي الزيارات صارت اقل، او الجلسات العائلية الطويلة تراجعت بسبب الهواتف والشاشات. هل بتشوفوا انه هذا الشعور حقيقي؟ واذا كان حقيقي بالنسبة لكم شو هو اللي صار، يعني ليش صار عندنا هذا التغيير؟ على 2379143 مكتفية بشو؟ مكتفي بحاله. صباح الورد ولا يا نور ما بزبط هيك يا عزيزتي،
1: ما كنت شايك يعني ابدا، عن جد كثير تغيرنا، انا بحس انه بعد الكورونا
0: فراس بيقول هند من يوم ما شفنا التليفونات ما شفنا الخير ولا شفنا الترابط الأسري ولا حدا مهتم بحدا. صباح الورد يا فراس، أهلا وسهلا فيك. على 2379143 أكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. لا هيني قاعدة بدي أجرب أطولهم من التليفون، بلكي في إشي هون أسهل من اللابتوب.

0: اعملي نسخ للتعليق وعيدي نشره. عبير يا جماعة الخير اعملوا لنا دعم فني. هاي نور عملت لنا وجيبي لنا التعليق يوسف. يا نور يلا لو سمحتي نور اعطينا تعليق يوسف. يلا صباح الخير. هيا خلينا نشوف كيفنا نطوله. طيب بس مبين عندي هون يسعد صباحك أنغام. صباح الخير لراديو حياة. بتقول لي والله يا أنغام بطل في محبة بين الناس وزادت الغيرة والحقد بينهم حتى لو قرايب، وكل هاد سبب النساء عن جد. عشان هيك قلت الزيارات، وإذا اجتمعوا مع بعض فقط بيكون في يعني عتب بدون محبة. كمان مواقع التواصل الاجتماعي هي من أسباب قلة الزيارات. الناس بتحكي، ما إحنا كل يوم بنحكي مع بعض صوت وصورة. صباح الورد يا نور، ناخذ الاتصال. صباح الخير.
1: السلام عليكم. عارفين عطاعت الخط غط من عني أفعطه
0: ولو يا عمي الله يسامحك، مش مشكلة.
1: ولد كان بينهس في الشارع بشرف يعني
0: يا لطيف، مش مشكلة يا عمي، مش مشكلة. الله يسعد يعني لي هالصباح.
1: يعني الواحد بدي يقول يعني التليفونات صارت هي يعني المصدر أكبر إن الناس وتروح عشان تضايق. صراحة يعني الجروبات، يعني لما يكونوا خمس خوات عني الجروب بودوا يتخرفوا. يعني صارت هاي الشغلة يعني هيك. بس لازم الإنسان يزور خواته ويزور أهله، مش على البليفونات بصراحة. يعني هذه سبب. الثاني الوضع الاقتصادي، والله يا عم الوضع الاقتصادي يعني هلا واحد يروح بطلع على 60-70 شيكل. إذا بدي يفكر يروح مثلا على عند أخته مثلا، بدي يروح على المساكن من رأس العين للمساكن بده 20-25 شيكل روحه، 25 شيكل يعني رجع.
0: اها
1: ولا يعمل بحسوبه.
0: نعم
1: مزبوط ولا لا؟
0: مزبوط يا عمي مزبوط. طبعا
1: وبعدين يعني اقول لك يا بصراحه في شغله ثالثه ضايقت بتضايق الناس كثير.
0: ايش هي؟
1: بروح عند واحد بلاقيش وجه، بلاقيش وجه بصراحه. يعني هاي الايام مش زي ايام اول.
0: نعم.
1: والله ما بلاقي وجه يا أنغام. يعني انواع المثل شوفوه مسكين وانا تغديني مطعميني شرسيني بس تحترمني وانا باجي عندها. هذا سبب.
0: صح
1: ثلاث اسباب يعني. وان شاء الله رب العالمين ان تتحسن العلاقات بين الناس. يعني لك اقسم بالله ايام زمان اقسم بالله الدار ما تفضى. الدار
0: والله.
1: ما تفضاش والله ما تفضى. الجيران الخالات الخوات يعني بتذكر ان الواحد عنده الساعة 10 تلاقيهم كلهم الإسوان تجمعوا كلهم. اليوم إذا بدهم يعملوا استقبال هم بيعملوا على جروب يا أنغام.
0: والله على الجروبات صحيح.
1: صار يعملوا على جروب.
0: والله والله.
1: الأول تبقى حياة أحلى. ونحب نمسي على صبح من النايمين كمان.
0: مسي وصبح كله.
1: حياة فردان فردان. بارك الله فيك.
0: أهلا أهلا يا عمي، الله يسعد صباحك. والله نور إنك وحشة. اليوم البرنامج برعاية الدعم الفني من نور، كان له فترة ليوسف، اليوم مع نور. نور وحشة نجمة الحلقة اليوم. نور صباح الفل يا نور. يلا يا يوسف بسم الله. صحيح الزيارات العائلية خفت كتير عن زمان، حتى الجيران اليوم ما حدا بيسأل عن جاره ولا بيعرف عنه شيء. والزيارات العائلية خفت لعدة أسباب. أول شيء الوضع الاقتصادي الحالي والدنيا أصعب بكتير من زمان. يعني متعودين أهل نابلس ما حدا بيفوت إيده فاضية، وبهيك أوضاع منيح إنه الواحد يعني قادر يأمن احتياجات بيته. فصار الواحد يعني شو بده يعمل، يختصر على قد ما يقدر. كمان السوشيال ميديا صارت الناس يعني مكالمة ماسنجر ولا واتساب خلص يعني بتوفي بالغرض يعني، أو بتقضي واجب مثل ما بيقولوها. زمان هذا الحكي كان مش موجود. المريض بدك تزوره، واللي جاي من السفر بدك تزوره، وأي مناسبة بدك تروح عشان تقدم الواجب. اليوم رسالة ولا مكالمة الواحد بيفكر حاله انه عمل الواجب. حتى صباح الخير صارت الناس تبعتها رموز واتساب، يعني حتى ما حدا مستعد يبعت صوته ليصبح على العالم. والله في منه على فكرة الاستيكرات دولة للأسف. بيقول يوسف شتان بين هذا الزمن وأيامنا وأيام طفولتنا والزيارات العائلية. هو يعني أيام ستة بتذكر كنا نزور القرايب لجد الجد وعمومية الأب. اليوم يدوبك أنت إخوتك ولا الناس اللي يعني مقربين عليك. الله يعين العباد. والله الله يعين العباد. قديش الزمان اختلف، الزمان يرجع يا جميل. وصبحونا على شادي حنون أبو إبراهيم.

0: وشادي إذا أنت معنا على السمع صباح الخير، إحنا اشتقنا لك، ويوسف كمان اشتق لك واشتقنا لمداخلاتك ولكلامك الطيب يا شادي، أهلا وسهلا فيك. شكرا نور مرة تانية. يوسف الحمد لله قرأنا التعليق يا يوسف، الله يسعد صباحك يا نور. يلا ناخد اتصال قبل ما أبلش بالتعليق. أحمد صباح، احكي أحمد كمان كتب لي. معلاء صباح الخير.
1: الله يسعد لها الصباح.
0: صباح النور.
1: والله يعني اليوم جبتيها على الوجع صح.
0: مين مين مزعلك قولي لي بس.
1: والله هي الدنيا كلها من داخل من داخل للخارج كلها في زعل. كل واحد بيعمل حاله انه بيفهم وغيره ما بيفهم.
0: يا ويلي.
1: صار الواحد يختصر. بده يختصر. صار الكبير بيختصر اكثر من الصغير ما بيختصر. اما بتلاقي عنده جو الاحترام للكبار. هذا اولا. ثانيا
0: ايوه
1: يعني الجيرة الزمان القديمة حلوة. في محبتها في العشرة الجار اول اشي من خطرا اغنية مش دائما الجار نفسه بكون جايك من تاني بلد. يعني متجوزة وبريت البلد او هو من بريت البلد يعني بتقدر ايش تدمج كتير معه. لانه احنا في قديم. فيعني بدي اقول لك اياها مش بتكون الصحبه والصداقه والجيره صح. بعدين اللي بيخرج من عنا وبيستاجر بيت او بيشتري بيت كنا من اول كل الجيران نلم اللمه ونعمل نحضر نقوط ونبعث نقولها كنا اليوم جايين نبارك لك في بيت الله يجعله الف مبروك. اليوم بنروحوش بنبارك على التليفون
0: للاسف.
1: مبارك على التليفون او زي ما علوها المسافه بعيده. ثاني اشي فيش وفي انا اليوم فاضي هذيك مش فاضي انا كنت بدي اروح اجاني ناس وانا يعني القرار صار مش الك مع بعضينا صار القرار كل واحد لحاله.
0: والله
1: فهمت علي. يعني في جيران انه والله لهم سنتين ساكنين برا على اللي بتعرف باب دارهم.
0: مزبوط
1: بشوفوني وبحاكوني يا ويا تعال بقول لهم يا عمي مسافتكم بعيده ومكلفه والوضع اللي احنا فيه ابنك عنده سيارة إذا حابة تشوف فينا بدك إيانا أنفسط وأغير جو ابعتي لي ابنك ياخدني.
0: مزبوط
1: ابعتي لي ابنك ياخدني لا بسأل وين دار فلان ورا وين دار فلان وهالسنة بيجيبني بكون أنا انبسطت وإنت انبسطتي وخلص. أول مرة بتكون الواحد مش عارف موقع البيت بندل. أما هيك ما إحنا منتأثر بأمتى منزور بعضينا بالأفراح والمناسبات كتير منختصر ومنعتزل على البليفونات ومنقلهم يجعلوا ألف مبروك. أما في مواقف تقدريش تتملص منه. لما بكون في موت. الموت بدك تروح تعزي لأنه بكون محدود. بكون كاتبين مثلا 3 أيام بعد الظهر. فأنت بدك تخلصي حالك من شان أنت تروح بالوقت اللي هن موجودين لأنه كل واحد بخرج بروح بيته بيجي الحبايبه على بيته من معني الميت اللي إله. بقول له بس تروح من دار الميت أو من عند أهلك أو من عند أهله نيجي عندك على بيتك بناخد بالخاطر إحنا إنا فيك يعني معنيين. منفوتش على بيت العزاء. فيعني كتير في مواقف المسحت يعني بطلت تصير منقول كان الزمان وكان. كيف كان يتعامل معنا. أما اليوم أعوذ بالله أعوذ بالله من هذا اليوم وأعوذ بالله من هذا الوقت اللي عايشين فيه.
0: كتير اختلف
1: كتير اختلفوا. وبعدين الصداقة والحنية انتزعت. إذا بحكيك من أفهمت إذا أنا متضايقة أو إذا بدأ أبتسم لك من قلبك بس يعني نوع من المظاهر اني ببتسم ولكن انا نفسيا مش مرتاحة. بس ما الي عاتبك ما الي اقول لك 1 2 3 خلص اختصرت
0: للأسف.
1: اثبتت حضوري وروحت. بعدين بيوت البلد القديمة من الجيرة والعشرة اللي بينزل على البلد القديمة لا يمكن ما يزورش حبايبه فيها. بقول لك انا والله ما بدي اروح الدكتور قال لي غيبي لك ساعة ساعة ونص روحت عند فلان اللي غيبي لك ساعة وين بدي أكذر بالشارع. كنت بتيجي بتدق هالباب وبتيجي يا ميت أهلا وسهلا وأهلين ميت مرحبا والله لو ما الدكتور ما شفتك أو لو ما جيت مشتاقين لك يعني بتقابليها يعني بتضيفيها بتحترميها بتلاقيها إن أنت مذكورة في ذهنها. من مسحناش. أما جيل اليوم لا يا حبيبتي بتضوع مثلا غيبي لك ساعة زمان بتفوت من محل لمحل بدها تتشرى أو ما بدهاش بتصير تشتري فاتت على المحلات تغير جو الضوء الساعة رحت اشتريت أشياء كثيرة ورجعت لدكتور أسنان عملت مخسر في كثير يعني في أشياء كثيرة كل واحد قد مفهومه وبيعمل يعني أنا ما عنديش استعداد أعمل هذا الإشي لا خلص ما عندي ساعة ساعة ونص الحمد لله صاروا كل الدكاترة بعطوك أي وقت تيجي منشان ما فيش انتظار
0: صحيح
1: فهذا برضه كفكرة مش غلط ليش أضلني ساعتين لا يجي دوري ما أنا بضلني ساعتين في داري بنزل قبل الوقت بربع ساعة
0: مزبوط
1: كون دوري جاي خلص انتهت
0: نعم صحيح
1: فيعني أنا بقول لكل واحدة من حبايبي من تعون البلد القديمة بتزهق وبتفرفط روحكم أجواء البلد حلوة براد ومستقلات البيوت يعني تعالوا ننبسط نشرب لنا فنجان قهوة من كيف منرجع شوية من أيام زمان لما بلاقوك إلك وجه أنت إلك الرغبة تجيبيهم بيجوا حتى في كتير صاحبات بتتعرف عليهم عن دروس الدين عن عشرة مثلا في مواقع تضرب عشرة أكتر عشرة بتنضرب صحبة الحج بتصير صحبة قوية بيناتهم
0: مزبوط مزبوط
1: شايفة كيف فهذه يعني منين هذه المخلوقة تعرف والله تعرفت عليها بهالحج وضربنا صحبة وقلنا بدنا نتزاور بعضينا وتخاوينا شايفة هذه أحلى صورة أنت لما تسمعيها بتنبسطي
0: صحيح
1: فعشان هيك الله يا رب يصلح الحال بأحسن حال والله يهدي بالها العالم وهالنفوس
0: آمين
1: ونشوف إن شاء الله بترخص هالمصاريف المواصلات اللي يعني أشياء كثيرة أنا لما بدي أحط له 40 شيكل طب ما هو ابني طول النهار بيجيبش الأربعين شيكل لحط المواصلات بتزبطش معي
0: مزبوط مزبوط مزبوط
1: بحسبها فعشان هيك بقول لهم يا عمي اعذرونا ولا تنسونا
0: بعين الله
1: وخليكم جنبنا
0: بعين الله الله يهدي هالبال
1: زي يعني من أول نحترمكم نستنى برامجكم البرنامج لما يكون حلو شيق بقدر الواحد يحكي ياخد راحته هذا المنفس إنه مخرج يعني تتغيري تسمعي صوتك إنه أنا مبسوطة بس مش كتير في أشياء كتيرة بتنغص الواحد بس بده يحملها لحاله ما بقدر يحمل الناس على قد حمله كل واحد عنده طاقته يحمل
0: مزبوط مزبوط
1: بعين الله
0: بعين الله
1: سلمينا على الطاقم الموجود عندك
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: اهلين
0: الله يسعد صباحك اهلا
2: توفير صباح. اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026 للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps بنك الإسكان بنكي للحياة

0: ذهب ربحك ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: أول أوردر.

0: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس شارع سفيان السيتي مول، احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

صباح الخير، رجعنا لنكمل معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخيرات أكيد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت. أحمد بيقول يعني المختصر المفيد: بالسهرات خذ الجوالات من الجميع، طفوا النت. أما الزيارات فوسائل التواصل الاجتماعي سهلت على الناس التواصل، وبالمقابل خلت الناس يعني تقطع صلة أرحامها. صار الأخ بدل ما يزور أخته يرن لها بحجة انشغالات الحياة، علما أنه قبل ظهور وسائل التواصل الاجتماعي كانت الناس برضو بتشتغل وكان عندها ظروف، ومع هيك كانت تزور بعض، ويعني يعني تنتبه أنه الشغل آخرته بيخلص، وزيارة تساعد زمن للقرايب ما بتأثر. صباح الوردات بيقول لي: يوسف ما الحلال التعليق. آه والله ما نشهد من نفس، يعني انت كاتب وبتقول لك هند. احمد: مش الزمان اللي تغير، احنا اللي تغيرنا وصرنا نحط الظروف والشغل شماعة لتقصيرنا. اما عبير بتقول: ما في حدا فاهم هذا الجيل غير ام علاء. صباح الورد. صباح الورد واحمد كمان. ما له علاقة بالجيل اللي هو منه. صباح الورد يا أحمد، أهلا وسهلا. إذن مستمعينا الكرام، يعني هل صارت الزيارات العائلية خليني أقول أقل؟ هل يعني السبب في هذا الموضوع هو تراجع الزيارات العائلية، مثلا تكنولوجيا الهواتف؟ هل الرسالة على التليفون بتعوض فنجان قهوة ما حدا أنت بتحبه، خاص يعني وجها لوجه ولا لا؟ 2-3-7-9-1-4-3 أكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

معلش معلش. إذن مستمعينا الكرام، هل رسالة على التليفون بتعوض فنجان قهوة مع أخوك، مع أختك، مع والدتك، مع والدك، مع قرايبك، مع أصحابك، ولا لا؟ 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

بحبها. صباح الخير مستمعينا الكرام، مكملين معكم طبعا بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. اذا احنا عم يعني بنطرح موضوع متعلق ب كيف زمان كانت الزيارات العائليه هي جزء اساسي من الحياه اليوميه، كانت البيوت مفتوحه للقرايب للجيران بشكل كتير اكبر. يعني انت ممكن تصحى من النوم تتفاجأ جارتكم عندكم بالبيت. اليوم كتير من الناس يعني بحسوا انه الزيارات اصبحت اقل، وانه الجلسات العائليه الطويله تراجعت، وان وجدت بتكون للاسف لصالح التليفون. هل هذا الشعور حقيقي؟ وليش صار عندنا هذا التغيير؟ بنحب نسمع صوتكم على 2379143، ومشاركاتكم طبعا على اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. ام العبد صباح الورد. يا ام العبد اهلا وسهلا فيك. كمان ام رامز شقه صباح الخير. صباح الخير لمحمد اهلا وسهلا، صباح الوردات. وهل يعني رسالة مثلا على الموبايل والواتساب وكل هاي القصص بتغنيك عن فنجان قهوة مع حدا انت بتحبه، مع حدا عزيز عليك، ولا لا؟

0: بيقول لي يوسف مش عارف الصبح الدكتور أمين ما طلع مع سامر. لا هيو منور اللايف يا يوسف موجود. بسأل عن الجو والله شوب إن شاء الله تكون هند. المهم عندي أنا مبسوطة إنه إحنا بفصل الصيف ويعني مستمتعة إن شاء الله. إن شاء الله الجو عاجبك، درجات الحرارة حبيبتيها إن شاء الله. شوب والله يا يوسف شوب يعني صراحة الجو، بس أكيد يعني مش أشوب منكم من عندكم، بس شوب. رطوبة عالية. بتعرف احنا عشان طول عمرنا ساكنين بدبي احنا لفين العالم. صباح الخير زي امير امبارح.
1: لا اسمع لك شو بنتي اللي ما والله طيب بس هيك نشوف الدفئه قاعده
0: بس ايش بس ايش تقولي لها بدها
1: شوي
0: دفئه. لا مش دافي ابدا لانه
1: لا عندي اروح اسبح بالبركه ولا قاعده عم اسبح بالبركه فيها تراب فيها مش قصدها
0: بعرف ايش لازم اعرف شكلي رمال صحراء بدها تروح تلعب
1: بالبحر يعني بتشوف كلها على
0: التيك توك
1: على اليوتيوب. لا شو فكرت
0: يعني ما لا
1: بكره بشوف على اليوتيوب فلفت نظرها انه في مي وتراب انهم بيعملوا اشكال
0: بدها تروح بنتها على البحر يا جماعه
1: والله حرام بذكر
0: على اساس انه احنا عارفين نروح على البحر بالضبط. طب انت يعني الدكتور ايمن المصري معلش يوسف انا فكرت بتسال عن الدكتور امين بعرف ايش ليه مش عارفه ليش قراته خلص ما
1: يعني مرات انه خلص يعني استقر الجو فخلص
0: هلا طول ما هو الجو يعني في نوعا ما نوع من الاستقرار ودرجات الحراره متشابهه فلا بس اذا صار في ارتفاع شديد وتحذيرات بس هلا انا بقول لك كيف الطقس عندنا اذا انت بعدك معنا على السماء خليني نسمعكم يعني تطورات الحالة الجوية مع المتحدث الرسمي أكيد باسم دائرة الأرصاد الجوية الأستاذ مأمون عصايرة يعني هيك دقيقة وبيكون عندهن ومنقولكم إحنا آخر تطورات الحالة الجوية يعني بس شوب يوسف شوب يعني والله بس عندك محبين فصل الصيف مستمتعين زي ما إحنا منكون مستمتعين بفصل الشتاء نسبة وتناسب هي الحياة تفضلي تسمعهم الحالة الجوية خدي دقيقتين ثلاثة إذا بدك كمان جاهز؟
2: اليوم إن شاء الله ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة جو حار نسبي في المناطق الجبلية حار في باقي المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج في ساعات الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية لطيف في باقي المناطق أيام الجمعة والسبت والأحد انخفاضات طفيفة متوالية على درجات الحرارة مع بقاء الجو حار نسبي في المناطق الجبلية حار في باقي المناطق خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة بالإضافة للأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني والمؤسسات ذات العلاقة درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم وصورة لهذه الليلة كما يلي القدس الشريف وبيت لحم وسلفي 29-17 رام الله والبيري وخليل الرحمن 28-16 نابلس 30-18 جنين وطباس 34-21 أريحة والأغوار 39-25 طول كرم وقلقيل 32-20 غزة وخانونس 31-21 وأخيرا في رفح ترتفع نهر هذا اليوم إلى 32 درجة تنخفض ليلا إلى 20 درجة ودائما فوق كل ذي علم علي
0: دائما الله تعالى أعلى وأعلم عبير بتقول الحمد لله لسه ترابط يعني عبير وخواتها قوي وكل فترة بيزوروا بعض وبيسألوا على بعض الله يخليكم لبعض يا عبير ويحماكم ويحفظكم إن شاء الله والله يحفظ لك خواتك وإخوانك كمان بيقول لي يوسف يعني انزل اجازة ولا يضل مكانه لا انزل اجازة اهلا وسهلا هو بيقول خايف يهرب من شوب الامارات ياكلها بنابلس هون على الاقل متأقلم وكل مكان تكييف فخلص تعودنا بس بيخاف ينزل على نابلس بالصيف الصراحة عشان يعني هو مش جاي من شوب لشوب السنة الماضية نزل شهر 9 الكل قال له احمد ربك ما اجيت قبلها بشهر 7 و8 كان اشي مش طبيعي العام عقولة البركات عندنا الحجات جابت شوب مش طبيعي يا يوسف فشو هند ينزل يوسف ولا رح ياكل الشوب هون؟
1: اصلا ايش يشوف ما احنا الهوايات برد الروح.
0: ولو يوسف تستغني عنا بس عشان الشمس، فش بعد جملتكم المشهوره يعني يوسف بالضبط. مشان الله هند هاي سجلوا لي اياها كليشه وضلكم طلعوا لي اياها بيوم بيوم، مثلا حدا من المستمعين بيحب يسجلها بصوته يبعث لنا اياها وكل شوي بدنا نطلعها. والله ما بعرف يوسف، هي شوب، انا مني وعلي بقول لك شوب، محبين الصيف بقول لك لا الجو طبيعي وعادي. اهلا وسهلا فيك باي وقت على 2379143، واكيد اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. تقولي ليش اني بغتك؟ طيب
3: لن في حاجاتك كل اللي فاتك، في فرصة جنبك ومش بعيد، في دنيا جاية تفتح يديها فيها اللي يمكن بقى ممكن أكيد. يلا

0: أنا وقلت يا ريت.
1: يوسف عبير بتقول لك الشارع عندكم بيكون براد، بيقول هو نازل يعني، والله ييسر يا رب. بس المشكلة مش بس بالشوب والجسر، الجسر صراحة الله يعينه اللي بده ينزل، وأنا ببالك بهمل هم أخوي بس ينزل الصراحة، فالله يعينكم على الجسر، بيكونوا مستمتعين بالنزلة، بيشوفوا نكد الجسر، بندموا على الساعة اللي قرروا ينزلوا فيها، بيكونوا مبسوطين هون بس يقرروا يرجعوا. يا ريتني ضليت شوي بالبلاد، يعني الجسر نكد الصراحة، وبالذات الواحد معه أطفال. طبعا الله يعينكم يا رب، بس إن شاء الله توصلوا بالسلامة جميعا. الشوب بنابلس شو مكان حلو، دفا وعفا تفضلي عدل مالنا. دفا وعفا بتقولي الله يسهل الأمور يا يوسف، إن شاء الله توصل بالسلامة. إذا المستمعين الكرام على 2379143، أكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، يعني هيك قبل ما نطلع يمكن لفاصل، وبعدين رح يكون عنا بس شي 10 دقائق. هل الرسالة على التليفون بتعود فنجان قهوة مع أصحابك مع أهلك ولا لا؟ فعليا بتمنى انك تيجي وتشوفهم وتشرب معهم فنجان القهوة، بس مش انك تشرب فنجان القهوة وضلك ماسك التليفون، ما استفدنا. هل الرسالة على التليفون بتعود هاي القعدة ولا لا؟ تفضلي. ما بتعود، انا بالنسبة لإلي انا بحب الحكي. انت بتحسي حالك مدمنة على التليفون كتير؟ صراحة هن دايما مشغولة، دايما تحكي تليفون، نفسي أرن عليها ألاقي خطها متاخ.
2: لا يعني أنا بحس حالي مثلا إذا مش معي الجوالي ناقصة كثير.
1: عن جد؟
2: بحس إنه كثير يا شيخ، يعني مرة صار عندي مشكلة بالواتساب، حسيت إنه كل أشياء توقفت. يعني إنه أنا ممكن كثير عليها بحياتي.
1: بتحسوا حالكم مدمنين على التليفون ولا بالنسبة لكم التليفون إشي طبيعي؟ طب هن شو بتحسيني؟ أنا مدمنة التليفون؟ يعني لاني بدي ارد عليكي عشان
2: يعني
1: هلا.
2: بس برضه كمان احنا انغام،
1: يعني انا
2: في كمان شغل الناس لازم تميزها، انه احنا يمكن طبيعه الشغل بتربطنا فيه. لانه لازم نضلنا نحدث.
1: هلا هذا إشي تاني، هذا مش من ضمن ال
2: على انه صرتي انت ما تقدري،
1: ما بعرف
2: يجي إشي ويروح عنك، عرفتي؟ فصرتي انت طول الوقت انه
1: ماسكه تمام، تعملي تحديث. ممكن طبيعه الشغل بتختلف. عباده صباح الخير يا عباده، عبير بتحب الربيع. طيب اذا بغض النظر هل الرساله على التليفون بتعود فنجان قهوه يعني مع اصحابك مع اهلك مع حبايبك ولا لا؟ 2379143، اكيد اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. عبير بتحب الربيع، هن بتحب فصل الصيف. صباح الخيرات للجميع.
2: لا
1: طيب يلا شنو نسمعهم؟

0: خلينا نقول صباح الخير لمين؟ صباح الخير لعلا. ما في شيء بيعود اللمة والقعدة الحلوة مع الحبايب والحكيات الحلوين والذكريات والضحكات اللي من القلب. صباح الخير يا علا. آيلة، أهلا يا آيلة، يسعد صباحك أنغام. الزيارات العائلية خفت كتير لأنه صرنا بدنا نتجنب الخلافات الأسرية، خاصة موضوع يعني القيل والقال والغيرة والحسد، فعشان هيك نلتجأ لموضوع الاعتزال الآمن. هاد أفضل من إحنا نفوت بدوامة المشاكل. إيش؟ آيلة، حلو صح؟ صباح الخير يا آيلة، أهلا وسهلا. جزء منه، هل بتشوفوا إنه الخلافات العائلية برضو سبب، أو موضوع القيل والقال وهذا بحكي وهذاك بسمع بعدنا عن بعض؟ يدقوا بعض. بس هلأ شوي اختلفت بتحسيها؟
1: كبرنا عقلنا
0: بالزبط. مشكلة صغار هلأ شو بدك فيها؟ قادي الأولاد شنق حاله صح. صباح الخير. هل شو رأيكم بتعليق آيلة مستمعينا؟ هل الزيارات العائلية خفت لأنه إحنا عم نتجنب خلافاتنا الأسرية ومنتجنب موضوع يعني القيل والقال والغيرة والحسد، ولا إنه التليفون بيلعب دور، ولا إنه ظروفنا وأوضاعنا الاقتصادية والحياة زي ما بيقولوها تلاهي هي كمان سبب عن يعني أحد الأسباب اللي خلتنا نبعد عن بعض ونقلل من زياراتنا؟ يلا هندي أسمع والله.
2: لما تخلي العيلة تملي تقرب ملي كده ملي في ملي القلب يدق أكيد مع عيلت. أنا بقى مستكفي بهم الدفي بهم الدفي هم اللي حلتي

عبادة بيقول الاسم لطيف. ايلا اسمها لطيف جدا. ابو علي بيقول الحمد لله انها خفت الزيارات العائلية. بتشوف عن جد انه احسن انها خفت ولا لا فعليا انتم مشتاقين لهاي الزيارات، الاعداد، اللمات الحلوة؟ كمان على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: طبعا العيلة أولا
1: بالعكس إحنا
0: وأولا
1: وثانيا وثالثا
0: طبعا
1: وأخيرا
0: صح يعني شو خسرنا إحنا لما بطلنا نسأل عن بعض فكروا فيها
1: بالعكس إحنا نوجهنا رسالة في نهاية الحلقة إنه
0: أيوة
1: بالعكس إحنا مع إنهم يعززوا يعني
0: زياراتهم لأهليهم لأصحابهم لقرايبهم يعني بدوا العيلة على التليفون بدوا العيلة على الأشغال لأنه الشغل عمره ما بيخلص بس الوقت الممتع اللي بتقضيه مع عائلتك هذا اللي مش ممكن يرجع يعني ممكن إحنا كلنا مأمنين بفكرة أنه نمط الحياة تغير الهواتف انتشرت بشكل كتير كبير وسائل التواصل الاجتماعي صارت بديل سريع عن الزيارات المباشرة والباس يعني اللي احنا اللي بدنا نوصل له اياه انه احنا بدنا الجلسات العائليه ضلها موجوده خلينا نقول انه يعني احنا بفتره مرقنا يمكن بظروف كتير صعبه فما بنكون احنا والزمن على حالنا كمان يعني لازم نكون عارفين انه الوقت اللي بنمضيه مع عائلتنا هو اللي ما رح يرجع لانه ممكن السنه الجايه تيجي لا سمح الله مثلا يعني حدا مسافر خلينا نقول حدا شغله ما بسمح له يكون بالوقت اللي انت بتكون موجود فيه فخلي العيلة هي أولا وثانيا وثالثا وإلى ما لا نهاية فصباح الخير لكم مستمعينا الكرام إن شاء الله يومكم يكون جميل نهاية أسبوع حلوة تقضوها مع العيلة وجمعة العيلة ولمة العيلة وكمان هل عندكم الصورة بكوكب آخر
1: والله
0: يعني بتحسوا عايش مواليد 48 عايش بال 67 بالثمانينات بالتسعينات يعني شوي من الألفين على العموم إن شاء الله تكون اليوم لمة العيلة كبيرة وحلوة يلا وتصور الصورة العائلية الشهيرة بحس إنه مش الكل عنده ولا إحنا يعني
2: أي صورة عائلية
0: كل العيلة تكون موجودة
2: جميل
0: كلكم كلكم
1: في عندنا مثلا احنا عندنا اخو احمد خليل هاي عندنا يعني بكل جمعه لازم يعمل صوره عائليه
0: انا هاي بدي اصير
1: فهو
0: اعملها
1: لما توفى احمد الله يرحمه كثير يعني اصار شفتوا كيف انا مع احلامي وانا
0: طب تعرفي لانه انا هذيك المره طلع لي فيديو هو حزين شو بدكم فيه المهم انتم مش الفكره بالحزن الفكره بس بهذا الموضوع الصوره اذا انت ما لك صوره مع اهلك اخوانك الناس اللي بتحبهم ضلك تصور لانه ما بتعرف يعني امتى ممكن تفقد هذا الشخص مش يعني لا سمح الله يكون موت ممكن سفر ممكن غربه فيعملوا ذكريات يعني إذا ما عندك ذكريات مع حدا اعمل بلش اعمل هاي الذكريات وقبل أحمد طبعا بونجورك يوسف على بيقولنا المهم بده يسألنا سؤال على سيرة الأسماء شو رأيكم باسم أصيل حلو يعني أصيل حامل اسمه يعني هو حامل اسمه أصيل حلو يعني يوسف والله حامل اسمه إن شاء الله نكون دائماً أصلين ريماس صباح الخير صباح الورد دي أختم أنا كنت أستاذ
2: جميل هاي يوسف كمان حاطط لك كومنت بحكي لك
0: ما هو مبين ما هو
2: جاييني ولد ثالث إن شاء الله ربنا برزق
0: عشان هيك سأل عن أصيل
2: والمرة زوجته حابة تسمي علي وهو حابة بيسمي
0: أصيل يا يوسف
2: فبده رأي الناس بالإشي بما أصيل. إنه إحنا عائلة واحدة
0: أصيل
2: رد على أنغام
0: أصيل يا يوسف والله حامل اسمه بتحس هيك رح يجي إله رونقه الاسم أنا حبيت اسم أصيل صباح الورد شو هند
2: والله جميل
1: يعني
0: حامل اسمه يعني زي ما قلت والله أصيل يوسف
2: يوسف زمار
0: أصيل يوسف زمار
2: اعتمد
0: راكب يوسف
2: ولد
0: جاي ولد ثالث على الطريق في بوبو جديد رح ينضم لعائلة يوم بيوم بالضبط يا رب اللهم آمين يعني إله كتير معاني حلوة بعدين أصيل يعني مثلا الشريف صاحب الأصل الطيب المعدن النفيس الشخص اللي بتصرف بشهامة وإذا بدك تقول عن الأشياء المادية فعندك الخيل العربية الأصيلة يا يوسف مثلا الذهب هذا ذهب أصيل مثلا بين يعني بمعاني مختلفة، فلا يعني بتحسه والله. بس أنا ما لقيت إشي معين أقول لك إياه عن اسم أصيل غير إنه حامل اسمه، وإن شاء الله بتقوم أم هاني بسلامة يا رب، ويتربى بعزكم ويكون أصيل لإلكم. وبهيك إحنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على الفيسبوك. وهو بيقول معتمد، بس بدناش يعني بدنا نقنع المدام أكتر من هيك كلام عن أصيل يوسف، بزعل من المدام ردي علينا والله، والله إنه جميل اسم أصيل.
2: خلاص خلي المدام تتواصل معها
0: أصيل، والله شوف راكب أصيل يوسف خلاص أنت عرفني على المدام وما عليك. إن شاء الله نشوفكم يوم الأحد بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم، أكيد استنوها مع أميرة ورائد يوم السبت. نهاية أسبوع جميلة مرة تانية، وإلى اللقاء.
3: عارف

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه دجاج طازج خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور نابلس شارع سفيان السيتي مول احفظوا رقمنا منيح سلم 221

ما غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: أنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: إنها الساعة 12 ظهرا.
2: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 28 درجة مئوية. استشهد 9 فلسطينيين وأصيب عدد من المدنيين في ظل قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار استهدف مناطق مأهولة بالسكان في قطاع غزة فجر اليوم. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح الخميس حملت اقتحامات واسعة طالت عدة مدن وبلدات ومخيمات في الضفة الغربية، ترافقت مع عمليات دهم واعتقال إلى جانب اعتداءات نفذها مستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في عدد من المناطق. حذرت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم من تفاقم غير مسبوق في أزمة الأدوية والمستهلكات الطبية، مؤكدة أن استمرار احتجاز أموال المقاصة يهدد استدامة القطاع الصحي ويعرض حياة آلاف المرضى للخطر. اقتحم عدد من المستعمرين اليوم قرية دير السودان شمال غرب محافظة رام الله. حذرت محافظة القدس اليوم من أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الشروع رسمياً في إجراءات التخطيط لإقامة مشروع استعماري ضخم لمعالجة النفايات على أراضي قرية قلنديا شمال غرب القدس، يعتبر خطوة تمثل تصعيداً خطيراً في سياسات الضم والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتهدد الوجود السكاني والزراعي

0: المنطقة. وصل الجيش الإسرائيلي اليوم تنفيذ غارات وهجمات في مناطق عدة بجنوب لبنان، رغم إعلان الولايات المتحدة التوصل إلى تفاهم بين إسرائيل ولبنان بشأن تنفيذ وقف إطلاق النار ضمن مساع دبلوماسية تقودها واشنطن لخفض التصعيد. تجري إسرائيل اتصالات مع الولايات المتحدة الأمريكية بهدف تقليص عدد طائرات التزود والوقود التابعة لسلاح الجو الأمريكي والمتمركزة حاليا في مطار بن غوريون، في ظل مخاوف متزايدة من تأثير وجودها على حركة الطيران المدني مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع عدد الرحلات الجوية. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك، ننتقل لحاجز البذان أيضا سالك، ونشير إلى حاجز سرة سالك، وبيت فوريك أيضا سالك، المربعة سالك، عورتا سالك، ودير شرف سالك، وبورين سالكة أيضا. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
1: راديو حياة 100.8.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، رح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار ورح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة نفتح فيها ملفا مهما يتعلق بالتنمية المجتمعية ودور التعلم المستمر في بناء الإنسان وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية. نأخذكم اليوم إلى تجربة رائدة في بلدة بيتفريك شرق نابلس، وهي تجربة المركز المجتمعي لتعلم وتعليم الكبار الذي تحول إلى مساحة للتعلم والتمكين وبناء القدرات وتعزيز المشاركة المجتمعية لمختلف الفئات العمرية. سنناقش اليوم دور المركز، برامجه، أثره على المجتمع المحلي، التحديات التي تواجهه، والطموحات المستقبلية لتطوير دوره التنموي والتعليمي. أرحب بضيفتي الكريمة الأستاذة سوسن أبو سعود، مديرة المركز المجتمعي لتعلم وتعليم الكبار، ورحب أيضا بالخبير والاستشاري في التنمية البشرية الأستاذ محمد خطاطبي. بداية نبدأ بالمحور الأول وهو المركز المجتمعي كمساحة للتعلم والتنمية المجتمعية. أستاذة سوسن، كيف جاءت فكرة تأسيس هذا المركز؟
1: أولا تحياتي لك ولكل المستمعين، شكرا على إتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء إنه نحكي عن تجربتنا في مركز بيتفورك المجتمعي. مركز بيتفورك المجتمعي لتعليم الشباب والكبار تأسس في عام 2024 تابع للبلدية بيتفوريك. بدي أحكي إنه تعليم الكبار هو مصطلح بالناس بفكروا إنه هو محو أمية، ولكن تعليم الكبار هو مصطلح أوسع وأشمل في مجال هو تطوير مهارات الكبار وتعريف الكبار مختلف عليه، ولكن متفق على أنه 15 سنة فما فوق. جاءت فكرة تأسيس مركز بيتفورك المجتمعي في عام 2023 هو نتيجة حاجة واحتياج أكيد في بيتفوريك، وكان معروض من قبل الجمعية الألمانية لتعليم الكبار الدي في في، هم كانوا بصدد تأسيس هاي المراكز لتعليم الكبار، فتقدمنا إحنا كأحدى البلديات لتأسيس هذا المركز، وتم الموافقة، تنافسنا مع بلديات كثير وتم الموافقة على تأسيس هذا المركز وتأهيل مكان. المكان بدي أحكي إنه هو مكان مكتبة البلدية بالأساس، اللي هو بيقدم خدمات للأطفال، خلينا نحكي، والرواد اليافعين والشباب. فبيجي المركز هو مكمل لدور المكتبة وبيستمر مع الكبار بفوق عمر 15 سنة. طبعا تم تأهيل المكان على نفقة الجمعية الألمانية اللي هو عام 2024، وتم بدء العمل بالمركز عام 2025 واستمر طبعا خلال هذا العام. المركز رسالته بيركز على التعلم مدى الحياة بالأساس، يعني التعلم مدى الحياة كقيمة. هو إنه عندنا شباب خريجين يعني بيخلصوا معهم شهادات جامعية، ولكن يعني بنقصهم مهارات أحيانا لأنهم يلتحقوا في فرص العمل، زي مثلا مهارات شخصية، مهارات تقنية. كمان عندنا فئة النساء اللي هن عندهن شغف إنهن يكونن مشاريعهن الخاصة، أو إنهن يكون عندهن مشروع اقتصادي يعيل عائلاتهن، فهذا المركز بيخدم هدول الفئات من خلال إنه يعني التعلم المهني، التعلم التقني، التعلم اللي يعني إضافة للشهادات الأكاديمية والجامعية. وطبعا هو بغض النظر يعني أي ملتحق في المركز إلى في برامجه، فما بلزم يكون إنه مثلا متعلم أو غير متعلم، هو تعلم حياتي، تعلم مهني، تعلم تقني إلى آخره.
0: قبل ما نتجه للأستاذ محمد، لكن شو اللي بيميز هذا المركز اللي أنتم بتحكيوا عن باقي المؤسسات في البلد؟ في أكيد بلدية، مؤسسات NGOs، في نوادي رياضية، تجمعات شبابية، أيضا تجمعات نسوية في البلد. شو اللي بيميز هذا المركز عن هذه المؤسسات؟
1: أول إشي كل الجمعيات والمؤسسات، كل الاحترام لهم، كل واحد بيشتغل في مجال معين، ممكن من ناحية الفئة المستهدفة، ممكن من ناحية إنه المركز هو مظلته البلدية، فهو يعني هو الذراع اللي بيقدم الخدمة للمواطنين في مجال التنمية المحلية وتنمية المجتمعات، فهو بتميز عن المؤسسات الأخرى في إنه بيقدم خدمات أول إشي للشباب، للكبار بشكل عام. هو إحنا في مجال تعليم الكبار، وإنه زي ما حكينا أنه تحت ظل البلدية، فبعطيه نوع من الرسمية والتوافق بين المجتمع المحلي. طبعا داره يتكامل مع المؤسسات، هو غير منافس للمؤسسات شو ما كانت في بيت فوريك، هو داره يتكامل وبيتم التشبيك بين المركز وبين المؤسسات الأخرى في بعض الأنشطة والحملات.
0: محمد، من خلالك استشاري تربوي وناشط في البلد، يعني هل بتعتقد أن وجود هذا المركز مهم لأهالي بيت فوريك؟
2: بالبداية تحياتي لك ولكافة المستمعين من شعبنا الفلسطيني. بخصوص المركز ووجوده في البلد، هو وجود المركز مفيد على المجتمع المحلي على عدة محاور. المحور الأول هو وجوده مفيد للهيئة المحلية، كونه المركز بيكون ذراع الهيئة المحلية، زي ما تفضلت الأخت سوسن بأنه هو بيكون ذراع الهيئة المحلية اللي بتشتغل في موضوع التعليم المستمر لفئة الشباب ولفئة النساء ولفئة الكبار اللي ما حصلوش على هاي الفرصة. وكون البلدية هي مطلوب منها هاي الشيء، لأنه البلدية اليوم ما عادش يعني دورها خلينا نحكي انها جباية من المواطن، او انها تكون فقط توفر خدمات، بل انها تكون شريك في التنمية المستدامة. فبناء على ذلك فهي مفيدة بالدرجة الاولى للبلدية بانه بيكون ذراع، خلينا نقول مش مستقل، وانه بيشتغل بشكل مؤسساتي، يعني بيعمل على مؤسسة عمل البلدية وتوجه البلدية لا تنسجم مع اهداف التنمية المستدامة. واحنا بنحكي عن الهدف الرابع من اهداف التنمية المستدامة اللي هو موضوع التعلم للجميع. فهو بيكون ذراع للبلدية اللي بتطبق هدف التنمية المستدامة، والخطط اللي بتحطها البلدية، الاستراتيجية اللي بتحطها البلدية كل 4 سنوات أو كل 3 سنوات حسب الحاجة. مفيد للمؤسسات اللي موجودة في البلد وللناشطين اللي في البلد، بأنه هو بيخلق مساحة اللي هو نشر الوعي في عدة قضايا، تعليم الناس في أمور كثير هم بحاجة أنهم يتعلموا فيها. إضافة لطبعا المحور الثالث أو الجانب الثالث، هو مفيد للمجتمع المحلي، لأنه زي ما تفضلت الأخت سوسن بأنه بيوفر فرص عمل، بيساعد الناس على أنهم يحصلوا على فرص عمل. وكمان في جانب بيشتغل فيه المركز اللي هو موضوع المشاركة المجتمعية، بأنه بيكون في مشاركة مجتمعية أفضل من خلال التطوع، من خلال البرامج اللي بتطرحها المركز. وزي ما تفضلت أنه في كان مكتبة بلدية بيت فوريك، وهو طبعا شيء مكمل للمكتبة، بأنه بتشتغل على كل الفئات العمرية اللي في البلد، سواء الفئات الصغيرة اللي بتبلش معاهم من هم وصغار، تزرع فيهم الأشياء اللي لازم تزرعهم فيها القيم والمبادئ، وطبعا انتهاء بدور المركز اللي بيشتغل على تعليمهم وعلى تمكينهم شخصيا ووظيفيا.
0: طب من خلال متابعتك على الأقل بالسنوات الأخيرة، انعكس أداء هذا المركز على أهل البلد؟
2: هلا بالتأكيد كان في يعني مبادرات كثير يعني عملها المركز انعكست إيجابا. يعني على سبيل المثال آخر فترة كان المركز بيشتغل في موضوع اللي هو الشيف والطبخ وهاي الأمور كلياتها، كونه بتعرف أنه هذا القطاع كثير مهم، فهو بيدرب النساء أو الشباب، وبالتالي
0: بيوفر فرص عمل
2: لهم، إضافة لأنه بيلبي احتياج في البلد. فمثلا المركز كان من خلال المطبخ المجتمعي شغل في تكية رمضان مع لجنة الزكاة، طبعا لأنه حكينا أنه
0: هذا في البلد كله
2: تكامل، دور تكامل، إضافة للمناسبات، إضافة لهاي الأمور كلياتها، فهو وفر فرص عمل. كمان المركز أدار حديقة الطفولة السعيدة يعني في الفترة السابقة، وحاليا كابدير الفترة، فهذا كلياته طبعا انعكس إيجابا على البلد. يعني أنا كمواطن بشوف أنه في مؤسسة هي نشيطة، مش بس ماخذة تسجيل وبس، اللهم أنه يعني على مواسم التمويل، متى ما أجى تمويل بيشتغلوا، لا، الموسم المركز المجتمعي شكل قاعدة بيستقبل من كل المؤسسات اللي في البلد في فلسطين يعني بشكل كامل، وبيشتغل معاهم على قضايا التوعية، على قضايا الأمور كلها، إضافة طبعا للجانب الاقتصادي اللي الجميع بيعاني منه.
0: طيب سوسن، بدي أرجع لك، شو البرامج والمشاريع اللي حاليا المركز بينفذها؟
3: بعمل دراسة
1: المجتمع المحلي مثلوا مجموعات بؤرية بالتعلم بالمشاركة، مثلت جميع قطاعات المجتمع من معلمين مثلا في مجال التعليم، من دكاترة الجامعة، من المزارعين، من ستات بيوت، حتى طلاب، يعني جميع هاي الفئات. وطلعنا معهم بهاي الدراسة إيش الاحتياجات الحقيقية اللي ممكن يشتغل عليها المركز ويبني عليها. فإحنا عندنا في برامج مثلا برنامج التمكين الشخصي والوظيفي اللي هو بقدم دورات تدريبية، طبعا هاي الدورات بناء على دراسة الاحتياج زي ما حكينا. ففي عام 2025 تقريبا قدمنا 7 دورات، والتحق فيها كل دورة ما لا يقل عن 12 مشارك، يعني هو العدد اللي لازم
0: متوسط يعني
1: متوسط. فهي هاي التمكين الشخصي والوظيفي هو بيفتح مجال فرصة تمكين اقتصادي وإقامة مشاريع أو التحاق بسوق العمل. البرنامج الثاني برنامج التعلم المجتمعي والمشاركة المجتمعية اللي هو بيعزز التماسك المجتمعي والعمل التطوعي في المجتمع. فعنا مثلا فرق متطوعين كل 6 شهور بنجدد هدول المجموعات ما لا يقل عن 30 متطوع في كل فترة. بنقدم لهم تدريبات في مجال الاتصال والتواصل، في مجال كتابة وإعداد المبادرات المجتمعية، كمان بنعمل لهم برنامج مجاورات مجتمعية لحد ما يخرجوا بأهم المشاكل اللي بيعاني منها المجتمع مثلا في بيت فوريك، وبيعملوا مبادرات مدعومة من المركز بيقوموا بتنفيذها في المجتمع. وعملنا مبادرات كثير مميزة وكانت يعني سلطت الضوء على مشاكل في البلد وحلت بعض القصص، يعني زي مثلا موضوع المنتزه أو الحديقة هو تابع للبلدية ولكن مغلق، ما بتمش مثلا فتحه خصوصا في ظل الوضع اللي بتعيشه بيت فوريك بيت دجن
0: كمحاصرة.
1: فعمل فريق المتطوعين على إحياء هذا المنتزه وإدارته والشغل فيه، وكان تكليف من قبل البلدية في إدارة هذا المنتزه. فهي أحد المبادرات المهمة يعني اللي قمنا فيها.
0: ذكرتي موضوع تحديد الاحتياجات، كيف أنتم بتحددوا احتياجات البلد وتبنوا بناء ذلك البرامج والمشاريع؟
1: زي ما حكينا احنا عملنا دراسة هي قبل ما بلشنا في العمل، انه كان في لقاءات مع مجموعات مثلت المجتمع. يعني مثلا احنا استضفنا في المركز مجموعات مزارعين، مثلا مزارعين بيت فوريك، طلاب جامعات ومدارس، امهات ونساء، حتى المؤسسات عملنا لهم مجموعة. فكان كل فئة لحال كان اللقاء معهم والنقاش معهم حول أهم الاحتياجات اللي هم أو المشاكل اللي بيعانوا منها وإيش ممكن توقعاتهم من المركز ممكن يقدم لهم إياها. فكان مثلا أكبر احتياج على ما أذكر هو كان الزراعة، في توجه في بيت فوريك لموضوع الزراعة واستغلال الأرض في السهل اللي هي حاليا للأسف يعني كمان بتعاني من مشكلة الاستيطان. فعملنا انه دورة ارشاد زراعي للمزارعين، هم مبتدئين يعني. فكان المركز احتضنهم وقدم لهم دورات ارشادية في مجال انه كيف يروحوا لعالم الزراعة يعني ويشتغلوا في هالمجال. وتعاوننا مع وزارة الزراعة طبعا مشكورة، وكان في يعني لقاءات مستمرة مع المزارعين وزيارات المواقع حتى يعني وإرشادهم وحل مشاكلهم اللي بتتعلق به.
0: ذكرتي عن وجود مؤسسات أخرى في بلدة بيت فوريك، النوادي الرياضية الشبابية النسائية والبلدية وغيرها، كيف أنتم بتبنوا شراكة معهم هذه المؤسسات، وأيضا مع الأسر كيف تبنوا شراكات مع الأسر؟
1: بالنسبة للمؤسسات يعني في مثلا في مناسبات معينة يعني تم التنسيق انه نعمل نشاط مشترك، او طبعا من خلال البلديه بيكون في مثلا نشاط معين فاحنا بنكون والمؤسسات جزء من هذا النشاط وبننسق مع بعض. يعني مثلا اذا النشاط يتعلق بفئه الشباب فاحنا عندنا فريق متطوعين، مثلا نشاط يتعلق بالنساء زي مثلا بدي احكي عن مبادره مع جمعيه التنميه الريفيه اللي هي سيدات، احنا مبادره تجهيز معمول وتوزيعه للاسر الفقيره، يعني كان هيك المبادرة عندنا من المتطوعين. فإحنا التعاون مع هاي الجمعية إنه إجت ست من عندهم خبيرة في هالموضوع، علمت المتطوعات اللي عنا وساعدتنا في إعداد مثلا المعمول وتم توزيعه للأسر المحتاجة مثلا. يعني في تشبيك كثير.
0: هذا بقولني للسؤال التالي، إنه وين التجارب الناجحة اللي أنت ممكن تطرحي علينا وعلى المستمعين، إنه اشتغلتوا مع النساء مع أطفال مع كبار سن، وبالفعل هذه ممكن تكون نماذج تعمم على باقي المناطق.
1: في قصص نجاح كثير، زي مثلا انه المتطوعين الشباب اللي هم موجودين ضمن فريق المركز في موضوع مثلا مبادرة تشغيل الحديقة، إنه كان في عنا الشباب هدول أداروا الحديقة وشغلوها، هم يعني ما في عندهم فرصة عمل، فهم صار في عندهم فرصة عمل وأثبتوا حالهم واشتغلوا، شغلوا مثلا منتزه بنجاح. في عنا كمان ستات عندهم، يعني أنا بدي أشير إنه كمان المركز في عنا مشروع استدامة اسمه مطبخ مواسم، تم العمل فيه في 2026. ففي نساء إجوا التحقوا بدورات المطبخ مثل أساسيات شيف ودورات المأكولات الغربية والشرقية إلى آخره من الدورات اللي قدمناها. ففي منهم عندهم مشاريعهم الخاصة، فمن خلال هاي الدورات طوروا حالهم. وفي ناس يعني مش عارفين ايش بدهم، ستات يعني هم عندهم بدهم يشتغلوا بس ما بيعرفوا ايش بدهم، فالتحاقهم في هاي الدورات مكنهم انهم يحددوا مسار هم بدهم يشتغلوا فيه وفي امكانياتهم وقدراتهم. اللي مثلا عملنا بازار في شهر رمضان للمنتجات اللي بيصنعوها الستات في المطبخ الانتاجي، وشاركنا بعض النساء في منتجاتهم البيتية، يعني فتحنا لهم فرصة كمان انهم يبيعوا منتجاتهم، انه الناس يتعرفوا عليهم انهم شو بيبيعوا وشو العينات من منتجاتهم. فهي يعني تعتبر ان شاء الله قصص نجاح يعني للنساء.
0: هذه التجارب من قلب المركز، لكن من خلال مراقب ومن خلال مستشار، كيف انعكست هذه البرامج على يعني تطوير النساء في بيت فريق، الاطفال، الشباب؟ هل لاحظت انه في تطور صار جراء هذه البرامج؟
2: هلا بالتاكيد بدايه في انه صار في توجه عند كثير من النساء بانهم بشوفوا انه في نساء بتعلموا بعدها بروح بيطبقوا معارفهم وبيشتغلوا مثلا في مطبخ مواسم الانتاجي. في مثلا موضوع انه تطوع، يعني صار ثقافي عام، انه دائما بتشوف انه في متطوعين موجودين في الشارع او موجودين في السهل او موجودين في مكان معين وبيعملوا نشاط تطوعي. الاطفال بيسالوهم ايش بيعملوا، بصير الإشي ثقافة محلية متعارف عليها سواء عند الفئات الصغيرة أو الفئات الموجودة أو حتى الكبار، يعني لأنه بتم إشراكهم دائما في كل شيء. فهذا الموضوع خلى المظهر العام خلينا نقول في البلد بأنه في حركة عم يعني بتصير حركة. أول إشي على مجال المشاركة المجتمعية، أنه في فرق، يعني في بيت فوريك مشهود لها بأنه أي مثلا نشاط إذا تيجي مؤسسة تيجي تشتغل فيه بيكون في إقبال من كافة الفئات، فبتلاقي الشاب والخريج وبتلاقي الكبير وبتلاقي النساء وبتلاقي يعني هذا الأمور كلياتها بترسخ أول إشي مشاركة مجتمعية فاعلة. وثاني إشي على موضوع الجانب الاقتصادي، إنه حقيقة موضوع التشغيل الشباب لحديقة الطفولة السعيدة اللي هي تابعة لبلدية بيت فوريك خلق متنفس عند الناس، عند الأسر. يعني أنت بتشوف إنه صار الناس مش مضطرين إنهم يتحملوا التنقل على الحاجز والأشياء اللي بتصير، صار في عندهم متنفس، بروحوا على الحديقة وبلعبوا وبلتقوا النساء، خاصة إنه بتعرف إنه ما في عندنا مثلاً أماكن للنساء تلتقي فيها لأنه أغلبها كافيهات للشباب إلى آخره. لا، صار في نساء بإمكانهم
0: ملتقيات
2: للنساء، بلتقوا النساء هناك، ممكن يشبكوا مع بعض على أساس انهم يشتغلوا وحتى انهم يروجوا بتوقع كمان من المركز، يعني انه يستغل المساحه تبعت الحديقه بانه النساء كمان يصيروا يروجوا النساء.
0: وهذا بياخذني للسؤال الثاني، هل لاحظت في صار تماسك مجتمعي جراء هذه المشاريع ولقاء النساء مع بعضهم البعض؟
2: بالتاكيد. اول شيء موضوع اللي هو الورش اللي بتصير دائما، ورش التوعيه او التشبيك مع مؤسسات من خارج بيت فوريك، بتشتغل في مجال مثلا دعم النفس الاجتماعي، بتشتغل في مجال التوعية مثلا القانونية إلى آخره. كل هاي المركز بيستضيفها طبعا تحت مظلة البلدية، لأنه زي ما حكيت البلدية المركز هو ذراع للبلدية، بنفذ كل هاي الأشياء وبكون منفتح أكثر وفي عنده مجال أكثر يعني لعقد مثلا شراكات مع هاي المؤسسات. فبنشوف إنه في كثير دورات، بيكون في كثير ورش توعية، بتشوف في نساء بتشارك وفي نساء بيطلعوا برا، يعني بعدها بروحوا على رام الله، بروح بحضر مؤتمر، بروح بشاركوا إلى آخره، ممكن بيعملوا دراسات إلى آخره. فهذا موضوع عزز مشاركة النساء وعزز تماسك المجتمعي من خلال إنه صار في نساء بيعرفوا إنه في عنا مختصين في مجال معين. في كمان بتهيأ لي إنه صار في دورة إرشاد زراعي للنساء مش بس للرجال، كان في للرجال وكان في للنساء، وهذا كمان عزز اللي هو المزارعين كيف إنه في تعزيز سلاسل التوريد اللي في البلد، الناس صارت تشتري من بعض بعض، الناس اللي بتزرع صار بيسوق منتجات، وهذا كلها تؤدى بشكل أو بآخر اللي هو تعزيز التماسك المجتمعي، إضافة طبعا لموضوع اللي هو زي ما ذكرنا سابقا موضوع أنه الحديقة صار فيه لها يعني متنفس للناس، صارت موجودة، وحتى المركز يعني صار علم لكل الناس بأنه هذا المكان بأهل الناس وبيساعدهم حتى أنهم يشتغلوا، كمان أنهم خريج في الجامعة بتنقصوا مهارة معينة، وبعرف أنه في خريجين كثير في البلد بتنقصهم هاي المهارة، سواء رقمية سواء تكنولوجية سواء اتصال وتواصل الأخري، بيجي عليهم عادل بكلها أنه بدنا مثلا هاي الدورة، بيطرحوا الدورة بكل ود وبيستفيد منها الخريجين، فهذا كلياته طبعا بيؤدي لتماسك اجتماعي في البلد وصورة يعني حضارية لبلد بتدرك قيمته وبتقدر قيمة المشاركة المجتمعية.
0: سوسن برجع لك على موضوع التحديات، اكيد لما طرحتوا المركز وبنائه في كان في تحديات ومعيقات وعقبات، لكن شو ابرز التحديات اللي عشتوها في المرحله الاولى لانشاء المركز في بيت فوريك؟
1: اهم تحدي واجهنا من البدايه هو انه بيت فوريك وبيت دجن هي كانت في عزله، خصوصا بالعام 2025 كانت يعني معزولة تماما، يعني الواحد إذا بده ينزل على مدينة نابلس بده يقعد ساعات طويلة يعني، فهذا تحدي إنه أنا بدي أطرح برامج، فأنا بدي مدربين مثلا بدي خبراء، فمين اللي بده يجي على بيت فوريك عشان يعطي هاي البرامج؟ ففي كان تحدي بالنسبة إلي إني أنا أوجد من بيت فوريك ومن بيت دجن مدربين يقوموا بالتعليم في مجال الدورات مثلا.
0: وهذا نجحتوا فيه عفوا؟
1: الحمد لله. يعني كان عندنا من بيت دجن ومن بيت فوريك معظم المدربين اللي عندنا، فما ما استضفنا حدا من الخارج. هذا التحدي. التحدي كمان إنه إحنا في حال وقف التمويل فهو استدامة المركز يعني المحك زي ما بيقولوها، يعني البلدية بتقدم قدمت المقار، قدمت الموظفين، قدمت كل هذا الإشي، يعني هو تابع للبلدية المركز، ولكن البرامج والأنشطة مرتبطة بالتمويل أكثر، يعني في استمراريته يعني هذا تحدي مهم يعني بيواجهه المركز. كمان في ثقافة مجتمعية يعني إحنا بدنا نحكي عنها، صح في بيت فوريك في انفتاح وفي مشاركات وفي، ولكن مثلا مشاركة شباب بنات يعني أو حتى نساء يعني ما طلعوا وما راحوا ما إجوا، فجأة يجوا هم يشاركوا في دورات ورشات، فهذا كان التحدي، والحمد لله يعني إنه قادرين إن إحنا نتغلب عليها. هاي
0: هذا بكون من السؤال، أين المركز مستقبلا، وين راح يتوجه
1: المركز؟ إن شاء الله مستمر بدعم البلدية أكيد، وإحنا كمان يعني خليني أشير لموضوع مهم إنه إحنا عضوية المركز في الائتلاف التربوي الفلسطيني، إنهم هم بيساعدونا على تشبيك مع مؤسسات أخرى
0: حاضنة لكم،
1: حاضنة هو وعلى المستوى الوطني يعني إحنا بنحكي، فهو في مجال التعليم تحديدا يعني ممكن إحنا نضل ضمن هاي المؤسسات ونحقق يعني على مستوى السياسات الوطنية يعني من خلال الائتلاف اللي هو الراعي الوطني زي ما بيحكوها لمؤسسات التعلم، فإحنا مستمرين في تعليم الكبار من خلال برامجنا وبدعم البلدية، وأكيد يعني مثلا زي ما بنحكي المشروع أو المشاريع اللي إحنا بنديرها ولو إنها صغيرة ومنتوجاتها يعني قليلة، ولكن هي ممكن تحقق استمرارية للمركز. يعني
0: أستاذ محمد، من خلال متابعتك يعني كباحث ومستشار في هذا الجانب، هل بتشعر أنه في احتياج الآن للمجتمع أنه يستمر هذا المركز في أداء رسالته؟
2: بالتأكيد، لأنه في نهاية المطاف هو بيلبي احتياجات الناس، واحتياجات الناس ما بتوقف عند حد. يعني مثلا الأمية زمان كان ينظر لمن لا يقرأ ولا يكتب، ولكن اليوم في تصنيفات للأميين اللي ما بيستخدموش الذكاء الاصطناعي مثلا. في ناس بيحكي لك أنه الناس اللي بيستخدمش الكمبيوتر أو ما عندوش ثقافة تسويق إلكترونية أو إلى آخره، فهذا الموضوع يعني أنه المرهون بي كدش المركز بده يكون في عنده تخطيط استراتيجي للفترات القادمة، كدش انه بده يكون منفتح على مبادرات مثل مبادرة اليونسكو لإنشاء مدن تعلمية على سبيل المثال، الأهداف في التنمية المستدامة اللي بتم استحداثها أو تحديثها بشكل مستمر، كدش بيكون في عنا استيعاب للحاجات التطويرية اللي بيطلبوها الناس وبيطلبوها السكان، وكدش بيكون كمان في شراكة بين المركز وبين البلدية وبين مؤسسات البلد لتحقيق اللي خلينا نقول التغلب على الأوضاع الاقتصادية اللي بمر فيها شعبنا الفلسطيني أو الأوضاع السياسية اللي بتفرض علينا حصار اقتصادي وحصار سياسي، ويعني كثير من الأمور اللي بيواجهها الشعب الفلسطيني ممكن ما بيواجهها شعوب أخرى. فلذلك قديش إنه إحنا بنكون في عنا خطط يعني طوارئ أو استجابة للطوارئ أو للحالات الطوارئ، قديش بيكون في عنا حاجة مستمرة للمركز بأنه يوجد، لأنه التعليم المستمر هو مستمر في نهاية المركز.
0: وهذا كان بقودني لنفس الطرح اللي طرحته أستاذي سوسن، أنه لازم المؤسسات تدعم المركز. فأنت بتقادك شو المطلوب من المؤسسات حتى تدعم المركز؟ شو ممكن تقدم للمركز من أشكال وأساليب الدعم؟
2: بداية في المؤسسات الوطنية والمؤسسات الرسمية لابد أنه يتم يعني أخذ هاي المراكز، لأنه مش مركز بيت فوريك مش الوحيد، موجود في عدة مراكز في الوطن. أخذ هاي المراكز في عين الاعتبار في إعداد السياسات الوطنية والخطط الاستراتيجية اللي بتصير على مستوى وطني. بالنسبة للمؤسسات المحلية خلينا نقول، هي كمان بوقع على عاتقها بأنه تعقد شراكات مع هاي المراكز. بالنسبة للهيئات المحلية كمان إنها تعتبر إنه حقيقة المراكز المجتمعية قادرة بموظفينها وبكفاءات اللي موجودة عندها وبالخطط اللي طلعت فيها، لأنهم عبارة عن مجموعة من المراكز قدروا إنهم يعملوا حركة يعني عظيمة جدا في عدة مناطق وينجحوا. فبإمكانهم إنهم يعني ممكن اتحاد الهيئات المحلية، ممكن وزارة الحكم المحلي يعمموا التجربة على مناطق أخرى يكون فيها مراكز مجتمعية بتشتغل في هذا الأساس. وإضافة طبعا للمجتمع المحلي، إنه في كل مجتمع محلي فيه كفاءات، يعني خلينا نقول صدقة علم مثلا، في واحد مثلا خريج متخصص في مجال معين وبيعرف إنه الناس تنقصوا المهارة في هذا الموضوع. يعني إحنا ندعو الشباب بإنه الشباب المتخصصين اللي بتعلموا إشي جديد إنهم يروحوا على هاي المراكز ويطرحوا على مدراء هاي المراكز إنهم بدنا نعطي دورة في مجال معين. هاي الدورة يعني تطوع صدقة علم، خلينا نقول ممكن انه يطلع برسوم معينة، ولكن بفيد مجموعة من الشباب اللي عن جد ممكن انه يحدث فارق في حياتهم، وممكن انه يكون المركز فقط من الناس اللي موجودين في هذيك في المجتمع المحلي دائما يحافظوا على استمرارية الدورات ويمنحوا دورات في تخصصهم وفي العلم الموجود عندهم.
0: اذا السادس سوسن، طب شو المبادرات اللي ممكن ان تطرحوها انتم قريبا من اجل انه يستمر المركز في اداء رسالته وتطوير ادائه ويخدم المجتمع بشكل كبير؟
1: احنا بشراكتنا او عضويتنا مع الائتلاف التربوي الفلسطيني بنكون بصدد خطة مناصرة وحشد، ومن ضمنها طبعا لقائنا اليوم هون، يعني انه نحكي عن المراكز، نحكي عن رسالتها، عن رؤيتها، كديش هي مهمة في المجتمع وكيف بتخدم فئات المجتمع في مجال تعليم الكبار. خلينا نحكي في هذا المسار. في عنا كمان توجه انه نعمل مجلس امناء، يعني هو يعني كان انطرح في اثناء دراسة الاحتياج في اللقاءات مع الفئات اللي بتمثل المجتمع المحلي، فكانوا بيحكوا انه يعني طرحوا موضوع انه يكون في مجلس امناء مشكل بضم البلديه كجهه رسميه مثلا، وبضم رجال الاعمال مثلا كقاده ممولين، وبضم الكفاءات وفئات المجتمع المحلي والمؤسسات ممثلين المؤسسات. فهذا المجلس ممكن انه هو يكون يعني توجه انه لاستدامه المركز، انه نشتغل انه كيف المركز ممكن يكون له استدامه ويعني وتطوير وتنميه، مش بس يضل على نفس المستوى اللي هو فيه.
0: طب الشباب يعني عندكم طموح يكونوا شركاء ايضا في اتخاذ القرار واداره المركز ايضا؟
1: اكيد هم الشباب هم الاساس، يعني احنا يعني هي الفئات اللي بيخدمها المركز بالاساس هم الشباب والنساء يعني وذوي الاعاقه اكيد يعني. فأكيد رح يكون لهم دور ضمن المجالس وضمن اللجان اللي بتمشي المركز وضمن فرق المتطوعين، يعني احنا عندنا جيش من المتطوعين يعني. وكمان المركز هو حاضن للشباب، يعني انا يعني الشباب اللي كانوا اطفال متطوعين في المكتبه ورواد المكتبه هم حاليا هم اللي بيديروا المركز وبيشتغلوا في المركز، يعني هم بيتهم البيت المجتمعي للشباب. خلينا نحكي المركز.
0: السؤال الأخير لك، راضي على الأداء المركز؟
1: الحمد لله يعني راضية أكيد، وبتمنى كمان باستمرار يعني يتطور أكثر يعني ويخدم يعني يخدم فئات أكثر وناس أكثر. يعني أنا مثلا بدل ما يكون عندي 10 نساء إنه الدورة تكون فيها عدد أكبر وتخدم ناس وفئات
0: شريحة أكثر يعني. بالتوفيق. أستاذ محمد، رسالتك لأهالي بيت فوريك.
3: رسالة لأهالي بيت فوريك في إنه يعني يدعموا هذا المركز،
2: وكمان مشاركة مع البلدية، إنه الانسجام مع البلدية في موضوع وضع الخطط الاستراتيجية، لأنه هاي الخطط مش للبلدية، هاي الخطط للبلد، يعني بتخص البلد. فإنه كداش إنه إحنا بنأثر في هاي، بنشارك في هاي الخطط، وضع هاي الخطط، كداش إنه إحنا بنحط أصحاب القرار والمجالس البلدية بإنه في عندكم خطط إحنا اقترحناها عليكم، حطينا لكم أولويات وعليكم إنكم تمشوا عليها لواقع أفضل لقرانا ولبلداتنا.
0: كلام جميل. في ختام هذه الحلقة نؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان، وأن التعلم المستمر لم يعد خياراً بل ضرورة لبناء مجتمعات أكثر قدرة على الصمود والمشاركة والتنمية. شكراً لضيفينا الكريمين الأستاذة سوسن أبو سعود مديرة المركز، والأستاذ محمد أيضاً الناشط والخبير في الشؤون التربوي والتنمية المستدامة. وأن الشكر موصول لكل من ساهم ويساهم في جعل التعلم والتعليم جسراً نحو مجتمع أكثر أمناً وأكثر وعياً وأكثر تمكيناً. وإلى اللقاء في حلقة قادمة جديدة بإذن الله. دمتم برعاية الله.
3: حياة الأقرب، حياة الوطن،
4: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي،
3: حياة المواطن، حياة هواها نابلسي.
5: باب حاطي لهم، باب حاطي لهم كأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشوارع.
3: حياة هواها نابلسي.

0: مدينة السلام والصمود ومسرى رسولنا الحبيب وعاصمة فلسطين الأبدية من النهر إلى البحر القدس.
1: لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي.
0: القدس من أكبر المدن الفلسطينية المميزة بموقعها الاستراتيجي وقيمتها التاريخية والدينية اللي بتميزها عن باقي المدن الفلسطينية، وتقع على تلال مرتفعة في وسط فلسطين وتعتبر رمز حي للتاريخ والدين والثقافة. على تلال القدس تتجسد حكايات الأديان والحضارات وتتعانق أصوات الأذان مع أجراس الكنائس.

0: في الأصل القدس هي قرية صغيرة بناها الكنعانيين من 5000 عام، عايشت عصور عدة وكل حقبة تاريخية تركت فيها بصمة أثرية مختلفة، لكن المعالم الدينية بتهيمن على فضاء المدينة ومنها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة.
1: المسجد الأول، المسجد القبلي اللي إحنا موجودين فيه، هذه أول قبلة للإسلام. هذا ما اسمه المسجد الأقصى اللي بيقولوا عنه الناس، هذا المسجد الأقصى. المسجد الثاني مسجد قبة الصخرة اللي هو معراج النبي عليه الصلاة والسلام.
0: يلف البلدة القديمة للقدس سور أثري شيد على مراحل مختلفة كان آخرها الفترة العثمانية. في 7 أبواب هي مداخل للأحياء القديمة، وفي القدس أنفاق وقبور لصحابة وقديسين وسلاطين عاشوا ودفنوا فيها، وقصور أموية وغيرها من الآثار. القدس من المدن القديمة المحاطة بأسوار تاريخية تتكون من 4 أحياء: الحي الإسلامي والذي يعد أكبر الأحياء الموجودة في القدس سكاناً إذ يبلغ عدد سكانه 31,000 نسمة، الحي المسيحي، الحي الأرمني، وبتضم القدس بوابات تاريخية مثل باب العمود وباب الأصباط وباب الخليل. أهلها معروفين بالطيبة والتسامح الديني، وجمال المدينة بينعكس في بناياتها التاريخية مثل أسوارها وبواباتها وشوارع بلدتها القديمة.
2: مر

0: أبو شكري تأسس من سنة 48 من سنة مكان والدي، يعني صرنا تقريبا فوق 70 سنة في المحل هوني.
1: على مر العصور سميت القدس بمسميات كتيرة، أبرزها يبوس نسبة إلى اليبوسيين، مدينة السلام، أورشليم، إيليا أو إيليا، بيت المقدس. أما الاسم الشائع اليوم في العربية وخاصة عند المسلمين مدينة القدس، وكثيرا ما يقال القدس الشريف لتأكيد قدسية المدينة. تم احتلال الجزء الغربي من القدس من قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1948، ومن ثم تم احتلال الجزء الشرقي منها عام 1967. تشتهر القدس بالكعك اللي بتشم ريحته بشوارعها وأزقتها، ومستحيل ما تجربه.
2: التاريخ تبع القدس كعك القدس، الكعك دمه مستمر وطعمه في البلد القديمة بيختلف عن كل الدنيا،
1: وبأسواقها التي لا يمل منها، وأبرزهم سوق القطانين وسوق باب العمود وسوق باب السلسلة. تعال على القدس، وبعد ما تصلي الجمعة في المسجد الأقصى ما تنسى تروح على إطلالة سطح الخان لتستمتع بمنظر الغروب وإنت عم بتشاهد قبة الصخرة بلونها الذهبي.

0: فيكس حمان، طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.

0: الذهب ربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
3: الساعة الآن 1 ظهرا.
4: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 28 درجة مئوية. استشهد 9 فلسطينيين وأصيب عدد من المدنيين في ظل قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار استهدف مناطق مأهولة بالسكان في قطاع غزة فجر اليوم. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح الخميس حملة اقتحامات واعتقالات واسعة طالت عدد من البلدات ومخيمات في الضفة الغربية، ترافقت مع عمليات دهم واعتقال إلى جانب اعتداءات نفذها مستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في عدد من المناطق. حذرت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم من تفاقم غير مسبوق في أزمة الأدوية والمستهلكات الطبية، مؤكدة أن استمرار احتجاز أموال المقاصة يهدد استدامة القطاع الصحي ويعرض حياة آلاف المرضى للخطر. حذرت محافظة القدس من أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الشروع رسميا في إجراءات التخطيط لإقامة مشروع استعماري ضخم لمعالجة النفايات على أراضي قرية قلنديا شمال غرب القدس يمثل خطوة تصعيدية خطيرة في سياسات الضم والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية. واصل الجيش الإسرائيلي اليوم تنفيذ غارات وهجمات في مناطق عدة بجنوب لبنان، رغم إعلان الولايات المتحدة التوصل إلى تفاهم بين إسرائيل ولبنان بشأن تنفيذ وقف إطلاق النار ضمن مساع دبلوماسية تقودها واشنطن لخفض التصعيد. تجري إسرائيل اتصالات مع الولايات المتحدة بهدف تقليص عدد طائرات التزود بالوقود التابعة لسلاح الجو الأمريكي والمتمركزة حاليا في مطار بن غوريون، في ظل مخاوف متزايدة من تأثير وجودها على حركة الطيران المدني مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع عدد الرحلات الجوية. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك البذان، سالك سرة، سالك

0: عورت سالك، المربعة سالك، دير شرف سالك، وحاجز بورين أزمة وتفتيش. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
0: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، رح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار، رح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: هاي احمد جاز،
6: يلا بينا
5: تاني.

0: الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
1: كل يوم أحبه تاني
2: سيمكو

توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة. وأول أوردر

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه دجاج طازج خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور نابلس شارع سفيان السيتي مول احفظوا رقمنا منيح سلم 221

0: بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واق الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
1: الساعة الآن 2:00 مساءً.
2: حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الخميس حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، رح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار ورح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
1: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2:00 مساءً على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الخميس الموافق الرابع من أيار للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 29 درجة مئوية. ونبدأ الثانية بأبرز العناوين. وزارة الصحة الفلسطينية: حياة آلاف المرضى في خطر بسبب نقص الأدوية ومناشدات للعالم بالتدخل العاجل. محافظة القدس: دمج جماعات الهيكل داخل شرطة الاحتلال بالأقصى، تصعيد خطير. نادي الأسير: قرار العليا الإسرائيلية بشأن زيارات الصليب الأحمر بلا أثر دون تنفيذ. ونتابع آخر التطورات: 150 مستوطنان اقتحموا المسجد الأقصى.

بارك صباح هذا اليوم. ليلة دامية في قطاع غزة، سلسلة غارات استهدفت 4 شقق سكنية ومن عائلة واحدة، ونتحدث عن عشرات المصابين. عدة مدن وبلدات ومخيمات في الضفة الغربية ترافقت أيضا مع عمليات دهم واعتقال، إلى جانب اعتداءات أخرى نفذها مستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في عدد من المناطق.

أيضا تقاعس المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة والدول والجهات الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار وعدم اتخاذهم لإجراءات رادعة بحق الاحتلال هو ما شجع حكومة الحرب نتنياهو على مواصلة هذه الاعتداءات الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة أيضا.

وفقا لمعاريف، فإن النيابة العامة الإسرائيلية قدمت اليوم إلى المحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام ضد إبراهيم الحلو البالغ من العمر 46 عاما وهو من سكان قطاع غزة بتهمة الاحتفاظ بجثة الأسير أرون شاول لصالح حماس لأكثر من 10 سنوات. ووفقا للائحة الاتهام، فقد احتفظ الحلو بهذه الجثة في ثلاجة كبيرة لحفظ اللحوم كانت موجودة في محل خاص بإبراهيم الحلو، وثم تم نقل هذه الجثة إلى ثلاجة أخرى كبيرة مزودة بقفل بحسب ما أفادت صحيفة معاريف. وإذن إذاعة الجيش الإسرائيلي تتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية بطلب تقليص عدد طائرات التزويد بالوقود المتمركزة في مطار بن غوريون.

إذن الجيش الإسرائيلي نقلا عن القناة 15 العبرية يدعي أن حزب الله أطلق قذائف هاون سقطت في موقع لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان، مما أدى إلى مقتل عنصر من الأمم المتحدة كما يدعي الجيش الإسرائيلي.

فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان، فإن الرئيس اللبناني يقول أن ترامب سيكون هو الضامن المباشر لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وأن الولايات المتحدة ستحدد موعد وآلية تنفيذ وقف إطلاق النار الذي قد يبدأ خلال 24 ساعة.

إذن في الثانية مستمعينا الكرام لازلنا نتحدث إذن عن أن وقف إطلاق النار في لبنان قد يدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة، وأن الضامن لوقف إطلاق النار في لبنان هو دونالد ترامب. أما في إيران فإن قائد فريق القدس الإيراني يقول أن تلبية مطالب المقاومة في لبنان هذا يعني تراجع الاحتلال الإسرائيلي إلى خطوط ما قبل الحرب، وأن وقف إطلاق النار في لبنان وتنفيذ وقف إطلاق النار هو من سيحدد مصير المفاوضات الإيرانية والأمريكية أيضاً.

0: الآن مستمعينا الكرام، وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها أطلقت مناشدة عاجلة وتحدثت أن حياة الآلاف من المرضى في خطر طبعا بسبب نقص الأدوية، ومناشدات أيضا وزارة الصحة طلبت بمناشدات للعالم بالتدخل العاجل. إذن وزارة الصحة الفلسطينية فعليا بدأت بدق ناقوس الخطر وتحذر من تسارع تفاقم أزمة الأدوية والمخزون الدوائي والمخبري والمستهلكات الطبية، وأكدت أيضا أن أكثر من ثلث الأصناف الدوائية الموجودة في قائمة الأدوية الأساسية بات للأسف رصيد هذا المخزون صفر، ومئات الأصناف بدأ يصبح الرصيد أقل من حد الطلب الطارئ. أولا للحديث أكثر عن هذا الموضوع تفاصيل فعليا السبب في نقص الأدوية، أكثر الأدوية التي بات وجودها يشكل فعليا تهديد أنها غير موجودة بحاجة لها العديد من المرضى، هذه التفاصيل لهذا اليوم نتحدث مع الأستاذ مهند حبش، وهو المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية في فلسطين. وسعدت مساء، أهلا وسهلا.
1: مساء الخير.
0: أهلا وسهلا فيك. إذن وزارة الصحة تحذر من تسارع تفاقم أزمة الأدوية، نتحدث عن أن الوزارة بدأت بدق ناقوس الخطر إن صح التعبير، نتحدث بداية عن هذا البيان فعليا والسبب في نقص هذا المخزون بشكل كبير وحاد في الأدوية.
1: نعم طبعا اتحاد موردي الأدوية مورد أساسي لوزارة الصحة للأدوية والتجهيزات الطبية حذر مرارا وتكرارا ومنذ سنوات بأننا سنصل في مرحلة من المراحل ستكون تلبية ما تطلبه وزارة الصحة خارج عن إرادة الشركات، ولا يمكن أن تستجيب لما تطلبه وزارة الصحة من أدوية ولوازم طبية. وهذا كان الكلام يدور الحديث حوله في أثناء الاجتماعات المنعقدة مع وزارة المالية ووزارة الصحة منذ سنوات ما قبل الكورونا وأثناء الكورونا وما بعد الكورونا. ولكن كان في تلك الفترات كان هناك إمكانية للسيطرة على هذا الموضوع، أو كانت تدار الأزمة بالشكل المطلوب. ما حذرنا منه هو ما نعيشه الآن. كان هناك حلول من اتحاد موردي الأدوية خارج طبعا الصندوق مطروحة على طاولة وزير المالية الأسبق قبل 3 سنوات، وكانت أيضا مطروحة على مكتب وزير الصحة، وكنا نطالب بأن يكون هناك تخصيص مبالغ بشكل منتظم بشكل شهري لتسديد مستحقات الشركات الموردة للأدوية والمستلزمات الطبية. كان هناك التزام في عام 2023 لمدة 10 أشهر، ثم عادت صار هناك تباطؤ أو تأخير وعدم انتظام في تسديد الدفعات من حيث المدة الزمنية ومن حيث المبالغ المتفق عليها. وتراكمت المديونية عاما بعد عام حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم، وهي تزيد على 1,350,000,000 تقريبا. طبعا كان هناك أكثر من اجتماع، وفي الأسبوع ما قبل العيد كان هناك اجتماع مع وزير الصحة لتباحث موضوع توفير الأدوية والنقص الشديد، وبعض الأدوية قد وصل مخزونها إلى ما دون المخزون الطوارئ أو المخزون الاستراتيجي، وبعض الآخر كان رصيده صفر.
0: طيب يعني أستاذ مهند، يعني نكمل من حيث ما انتهيت، شو الأدوية اللي صار مخزونها يعني ما دون الصفر؟ خلينا نحكي أدوية متعلقة بالأمراض المزمنة مثلا، أدوية متعلقة بمثلا مرض السرطان، موضوع الكلى مثلا، لو تفيدنا بهاي المعلومة.
1: نعم الأدوية اللي مخزونها صفر هي معظمها من أدوية الأمراض المزمنة والأمراض الموسمية. كان هناك إعطاء أولوية من الشركات للأدوية الحيوية أو الأدوية التي تحافظ على حياة المريض ولا تجعل حالة المرضية تسوء أو تتطور لدرجة تهدد حياته. أدوية الإنقاذ الحياة هي كانت بالدرجة الأولى على سلم أولويات التوريد. كان الشركات بالمبالغ المتوفرة القليلة تورد جزء من ولو بسيط من الأدوية التي تحافظ على حياة المريض كأدوية الأورام، أدوية غسيل الكلى والعمليات الجراحية وأدوية أمراض الدم وإلى آخره.
0: طب يعني كموردي للأدوية خلينا نحكي أستاذ مهند، بطلتوا توردوا بشكل رسمي لوزارة الصحة الأدوية ولا كيف؟ ولا لسه في مثلا بيورد بحدود يعني خليني أحكي؟
1: هي مش بطلنا، هو الشركة تورد ضمن إمكانياتها وتتفاوت إمكانيات الشركات من شركة إلى أخرى، ولكن حتى الشركات التي كانت لديها إمكانيات هائلة اليوم لا تستطيع أن تستجيب لطلبات وزارة الصحة في التوريد وتورد كميات قليلة جدا بسبب عدم توفر السيولة النقدية وبسبب ارتفاع المديونية على وزارة الصحة ووزارة المالية وبسبب الذمم المتراكمة على الشركة للشركات الأم. فموضوع إعطاء الأولويات، تعطى الأولويات للأدوية التي تمس حياة وروح المواطن عن الأدوية الأمراض المزمنة أو الأمراض العادية والموسمية اللي تواجه المواطنين.
0: طيب يعني بما أنه كان في اجتماع ويعني لو نحكي أكثر شو صار في هذا الاجتماع، هل كان في نتائج أو لا؟ وبرأيك يعني قبل الختام، يعني هل في مؤشرات مثلا قريبة لحل هاي المشكلة؟ احنا بنعرف انه اكيد المرضى على قوائم الانتظار، هيك رح تصفي يعني بالعامية.
1: نعم. الاجتماع كان مضمونه بخصوص الأزمة التي تجاوزت حدود تأخر الرواتب والمستحقات المالية وتحولت الى أزمة شاملة تهدد المنظومة الصحية الفلسطينية بكامل مكوناتها وتهدد استدامتها في الوقت اللي يواجه الشعب الفلسطيني ظروفا إنسانية قوية واقتصادية بالغة الصعوبة وفي ظل استمرار الحرب على قطاع غزة وما رافقها من ضغوط وتخريب للمرافق الصحية وانهيار القطاع الصحي. تحدثت عن مديونية الشركات والتحديات التي تواجهها الشركات نتيجة تراكم المستحقات المالية على وزارة الصحة وأدت إلى إضعاف قدرتها على استمرار عملية الاستيراد وعملية التصنيع والتزامهم بتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية إلى وزارة الصحة، أدى إلى وجود مخاطر تهدد استمرارية توفر الدواء وتهدد سلامة المواطن وتؤثر على حياة المريض.
0: نعم، الوضع بغزة يعني أنا كنت عم بحكي بالعنوان كالتالي، إنه نقص حاد في الأدوية بالضفة الغربية مقابل انهيار أيضا في قطاع غزة.
1: ممكن نحكي إحنا ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي الآن من حجز لمستحقات السلطة الوطنية وعجز مالي أدى إلى تهديد المنظومة الصحية بكاملها، هو عبارة عن حكم بالإعدام على المرضى ولكن مؤجل التنفيذ أو يعني حكم بالإعدام متواتر. أنه المريض لما لا يجد دواء الذي يحافظ على حياته ويهدد وجودها ويصل إلى حد الموت، فهذا هو حكم بالإعدام مسبق من الاحتلال الإسرائيلي على هذا المريض، وحكم بتصفية الشركات وانهيار المنظومة الصحية وعدم قدرة الكادر الصحي في الالتزام بأداء مهامه اليومية. فهذا ممكن نصور الوضع بهذا الشكل.
0: نعم، شكرا جزيلا لمهند حبش المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية في فلسطين. شكرا جزيلا، أهلا وسهلا.
1: شكرا لك.
0: أهلا وسهلا.

0: الثانية أيضا بالأمس مستمعينا الكرام، صدر قرار عن المحكمة العليا الإسرائيلية باعتبار سياسة حكومة الاحتلال القاضية بمنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين غير قانونية. ولكن نادي الأسير في هذا الصدد يقول أن قرار العليا الإسرائيلية بشأن زيارة الصليب الأحمر بلا أثر، دون جدوى، دون تنفيذ، فيبقى هذا القرار فاقدا للأثر العملي له ما لم يترجم بإجراءات فعلية على أرض الواقع متمثلة باستئناف الزيارات على سبيل المثال ودون إبطاء. وتكفل أيضا هذا القرار، يجب أن يكون كافل حماية الأسرى والحقوق الأساسية للأسرى طبعا وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني. للوقوف على هذا القرار وهذا الموضوع تحديدا ينضم لنا الأستاذ مظفر ذقان مدير نادي الأسير في محافظة نابلس. أسعدت مساء، أهلا وسهلا.
1: أسعد الله مساءك ولجميع أبناء شعبنا.
0: أهلا وسهلا. إذن بالأمس صدر قرار عن المحكمة العليا الإسرائيلية باعتبار سياسة حكومة الاحتلال بمنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين غير قانونية، ولكن هذا القرار دون جدوى إذ لم يتم تطبيق ذلك على أرض الواقع. مزيد من التفاصيل تفضل.
1: يعني باعتقادي هو قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بإعادة يعني دخول منظمة الصليب الأحمر الدولي إلى السجون هو قرار متأخر. يعني اليوم نتحدث عن أكثر من عامين ونصف على حرب الإبادة بحق شعبنا في قطاع غزة، وتمنع منذ ذلك التاريخ منظمة الصليب الأحمر الدولي من أن تدخل السجون وتطلع على أوضاع الأسرى وحجم الكارثة التي يتعرض لها أسرى الشعب الفلسطيني من تنكيل، من تجويع، من سياسات حاطة بالكرامة الإنسانية. لذلك هذا القرار متأخر، ولكن ومع ذلك أن يأتي الخير أخيرا خيرا من أن يأتي، بحكم أن دخول منظمة الصليب الأحمر الدولي تعطي بارقة أمل لأهالي الأسرى بأن يتم استئناف الزيارات أو أقل ما يمكن أن تصل رسالة تطمئن أهالي الأسرى عن أوضاع أبنائهم. لذلك لم يدخل لغاية الآن يعني حيز التنفيذ هذا القرار، بحكم أننا تواصلنا كنادي أسير فلسطيني مع منظمة الصليب الأحمر الدولي، قالوا بأنهم لم يبلغوا بما معناه بدخول السجون. لذلك هو القرار يعني نعتبره لازال حبرا على ورق وبحاجة لأن ينفذ.
0: إذن يعني أستاذ مظفر، المطلوب فعليا هو تطبيق القرار بشكل فعلي والسماح فعليا بالزيارات للأسرى من قبل الأهالي أيضا ومن قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، صحيح؟
1: يعني تفاصيل بما معناه مهمة الصليب الأحمر الدولي أو ما يسمح لها حسب القرار لا نعرف التفاصيل بشكل كامل. يعني نحن على أمل أن يكون هناك جزء من يعني بما معنى إلغاء عدم زيارة منظمة الصليب الأحمر الدولي أن تكون يعني في مقدمة هذا القرار إعادة زيارة ذوي الأسرى لأبنائهم في السجون. هذا أهم ما في القرار.
0: صحيح. إذن لغاية الآن أستاذ مظفر لم يتم تبليغ الصليب الأحمر بالقرار، صحيح؟
1: حسب ما توصلتم بشكل رسمي لم يبلغوا.
0: نعم. يعني قبل الختام أيضا، أوضاع الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، هل يتم السماح مثلا لزيارة المحامين من الهيئة؟ دعنا بالتفاصيل أيضا.
1: يعني نحن من خلال زيارة محامي نادي الأسير الفلسطيني للعديد من الأسرى داخل السجون، وحسب الشهادات التي تردنا من أسرى إن كانوا في سجن النقب، في عوفر، في مجدو، في السبع، في رمون، في معسكر سيدي تيمان الصهيوني، ركيفت، هذا السجن السري أسفل نتسان الرملة، غالبية السجون. من خلال هذه الزيارات يعني تصلنا شهادات مؤلمة عن أوضاع الأسرى. يعني اليوم لا زال الأسرى منذ أكثر من عامين ونصف سياسة التجويع هي الحاضرة، وهي بمع معنى المشهد المؤلم الذي يقض مضاجع الأسرى. يعني هناك آلاف الأمعاء الخاوية، هناك الآلاف من الأسرى الذين مضى على صيامهم أكثر من عامين ونصف. نعم صحيح، هناك يعني يقدم للأسير ثلاث وجبات ولكنها قليلة من ناحية الكم وسيئة من ناحية الجودة. حتى يعني على سبيل المثال الأرز عندما يقدم للأسير يقدم ب بعدد ملاعق، يعني يقدم 5 أو 6 ملاعق أرز، ملعقة لبنة، يعني بعض الشرائح من الخبز. لذلك بعض الآلاف من الأسرى يستجمع هذه الوجبات وتناولها في آخر النهار، وغالبية الأسر ينوون الصيام بشكل رسمي منذ أكثر من 2.5 عام، ونحن نشاهد الأسرى الذين يفرج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي، يعني كيف بدت هذه الأجساد نحيلة نتاج سياسة التجويع القاتلة والمميتة والممنهجة من قبل إدارة مصلحة سجون الاحتلال وبقرار من حكومة اليمين المتطرف. لذلك أجساد الأسرى هي نحيلة نتاج هذه السياسة اللعينة، وهناك يعني عمليات التنكيل والضرب والإهانات المستمرة لا زالت حاضرة. هناك يعني أيضا تنكل بالأسيرة الفلسطينية في سجن الدمون، قرابة 89 أسيرة فلسطينية في سجن الدمون، منهم 3 أسيرات حوامل، يعني لذلك حتى تستهدف هذه المرأة الأسير المناضلة كحامل هي وجنينها، وخطر عليها وعلى جنينها، وتتعرض أيضا لسياسة التجويع وبحاجة لرعاية صحية، ليست فقط داخل السجن ولكن هي بحاجة أن يفرج عنها دون قيد أو شرط، ولكن تعتقل المرأة أو الفتاة الفلسطينية لسبب يعني لأسباب تافهة على قاعدة أن هناك تحريض على مواقع التواصل الاجتماعي. هذه مبررات الاحتلال الإسرائيلي. لذلك الاحتلال لا زال ينكل بالأسرى، هناك مرض سكابيوس منتشر في كافة السجون. هذا المرض اللعين الذي لا يقدم يعني أي علاج يمكن أن يشفي من هذا المرض، وبل يتعمد إدارة مصلحة السجون أن تنقل الأسرى الأصحاء إلى غرف الأسرى المرضى حتى تنتقل العدوى. لذلك هذا احتلال قمعي، احتلال بشع، واحتلال يعني يستهدف كافة أبناء شعبنا الفلسطيني، ولكن الأسرى هم بحاجة لأبناء شعبهم أن يقفوا معهم في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة، ويرتقي أكثر من 100 أسير شهيد خلف القضبان وتحت جثامينهم. ألا يستحق هؤلاء المناضلين أن يقف الشعب الفلسطيني خلف هذه القضية التي هي ثابت من الثوابت الوطنية الفلسطينية؟ يعني يستوجب أن نرى في ميدان الشهداء في محافظة نابلس الآلاف، ليس فقط أن نرى العشرات من كل أسبوع من يوم الثلاثاء، ولكن نريد أن نرى ميدان الشهداء كما عودتنا نابلس دائما بنضالتها وتضحيتها بأن وفيها لكل القضايا الوطنية وفي مقدمتها قضية الأسرة.
0: نعم، شكرا جزيلا للأستاذ مظفر ذقان مدير نادي الأسير في محافظة نابلس، أهلا وسهلا.

0: إذن نتحدث من الإعلام العبري عن أنباء عن غارة قام بشنها الجيش الإسرائيلي على مدينة يسور في لبنان، وأيضا من المتوقع أن يصوت وزراء الكابينة على المصادقة على الاتفاق مع لبنان. ودونالد ترامب يقول أن تصويت مجلس النواب لتقييد صلاحياته المتعلقة بالحرب لا معنى له وغير وطني. وإلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة.بأس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا.
5: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
5: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس شارع سفيان السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
3: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
4: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد.

0: الصحة الفلسطينية متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
3: تكلكش بلحظة من بنكي، بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: إنها الثالثة مساء.
5: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 28 درجة مئوية. شهد قطاع غزة فجر اليوم تصعيدا عسكريا جديدا تمثل في غارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار استهدفت عدة مناطق سكنية، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى بينهم ضحايا جراء استهداف شقق سكنية في مدينة غزة. قالت وزارة الصحة في بيان لها اليوم إن أكثر من ثلث الأصناف المدرجة على قائمة الأدوية الأساسية باتت برصيد صفري، فيما انخفضت أيضا مئات الأصناف الأخرى إلى ما دون حد الطلب الطارئ، مشيرة إلى أن 726 صنفا دوائيا ومستهلكا طبيا نفذ بالكامل. قالت محافظة القدس إن إعلان شرطة الاحتلال الإسرائيلية عن حملة لاستقطاب متطوعين جدد إلى ما يسمى وحدة جبل الهيكل يشكل تطورا خطيرا يكشف بصورة علنية عن نية الاحتلال المضي نحو مرحلة أكثر تقدما في مشروع تهويد المسجد الأقصى المبارك عبر دمج جماعات الهيكل المزعوم المتطرفة وأتباع تيار الصهيونية الدينية داخل الجهة التي يستخدمها الاحتلال لفرض سيطرته الميدانية على المسجد الأقصى المبارك. أقر الكنيسة الإسرائيلية قانون الإعفاءات الضريبية للمستوطنات بالضفة في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستيطان وتشجيع انتقال مزيد من المستوطنين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن مخططات إسرائيلية تستهدف رفع عدد المستوطنين إلى نحو 1 مليون مستوطن. قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن قرار وقف إطلاق النار مع لبنان يمثل خطأ فادحا، مؤكدا أن حزب الله لم ينسحب من المنطقة جنوب الليطاني وأن الجيش اللبناني لا يمتلك الوسائل لإجباره على الإخلاء. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن وقف إطلاق النار مع إسرائيل الذي توصلت إليه البلاد في الليلة الماضية وتوسطت فيه الولايات المتحدة قد يدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة من موافقة جميع الأطراف المعنية. قال المرشد الإيراني مجتبى خامئني إن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى زرع الانقسام داخل المجتمع الإيراني بعد أن تلقتا ضربة حاسمة خلال الحرب الأخيرة، داعيا الإيرانيين إلى التمسك بالوحدة في مواجهة محاولات إضعاف البلاد. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك الباذان سالك سرة سالك عورتة أيضا سالك ودير شرف سالك وبورين أزمة وتفتيش. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
4: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
0: حالة الطقس لليوم

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، رح يطرى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار ورح يطرى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد
1: تكلكش بلحظه من بنكي بتشحنه والخدمه بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الاول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
1: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
0: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
1: شو في ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
0: شو في ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة. وأول أرض

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
2: بسيطة على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: موقعنا الإلكتروني. جوال كل يوم جديد.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون

0: حالة الطقس لليوم. تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، رح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار، رح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شو في ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شو في ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: يا مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج شوفي ما في. مساء الخير أكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8، وإن شاء الله رح يكون معنا على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. لكل حدا أكيد بسمعنا دائما من بيته، من سيارته، من مكان شغله، من مس عليكم جميعا، وإن شاء الله يومكم حلو، خميس ونيس بما أن اليوم الخميس يعني، ونتمنى لكم إن شاء الله نهاية عطلة سعيدة لكم تقضوها مع عيالكم، مع الناس اللي انتم بتحبوهم، وتطلعوا هيك تغيروا جو، بما انه يعني احنا هلأ أجواء صيفية بامتياز والأجواء مناسبة يعني للطلعات للروحات للجيات. وحلقة جديدة من برنامج شوفي ما في، وسؤال جديد إن شاء الله رح نطرحه عليكم وهيك ندردش فيه أكتر، بما أنه إحنا نورائد متعودين يوم السبت والخميس البداية والنهاية بنختار لكم سؤال بسيط، فاليوم برضه إن شاء الله رح يكون سؤال بسيط وحلو. ومن مسي على رائد وأحمد اليوم معنا، يسعد مساكم.
1: مساء الورد لإلك أميرة ولرائد ولجميع المستمعين، مستمعينا وأحبائنا على راديو حياة. يسعد أوقاتك يا أبو يوسف.
2: مساء الخير طبعا لك، ومساء الخير كمان لأميرة، ومساء الخير لجميع المستمعين، واليوم الخميس عولة المشتركين والمستمعين الونيس اللي يوم الجمعة بيجي بعد الخميس وبكون في لمة العيلة.
0: صحيح،
2: والمقلوبة أغلب أهلنا بس بكونوا رايحين على المقلوبة،
0: بس أنا مش عارفة ليش يوم الخميس عندي زي زي أي يوم عادي، ما بلاقي في فرق صراحة.
1: يمكن زمان كان في فرق،
0: كان أيام المدرسة كنت استنى الخميس بفارغ الصبر، عطلة إنه خلص عطلة معي يومين بس. هلا
2: المفروض إنك تحس، والله لأنه بنسى أيام، يعني في دوام سبت المفروض تحس إنه
0: والله بنسى إنه يعني جد اليوم الخميس، أو يعني إنه عادي يوم عادي، مع إنه أحيانا عادي بطلع فيه إنه بروح، بس إنه عادي يعني يوم.
2: أنا واحد من الناس ما أصدق إنه
0: لهلا
2: الخميس مشان في جمعة وسبت.
0: لهلا ما انت السبت بتداوم،
2: بداوم يعني
0: جزئي
2: يعني جزئي. بعد ال 11 يعني 11 ونص يعني في وقت ان اسرح فيه يعني
0: بس يعني. انا صراحه لا بحسه شيء عادي، هم صغار بكيفوا عليه بحبوا، خاصه هيك اللي بيطلعوا وبيروحوا وبيجوا. فبنتمنى لكم اكيد خميس ونيس. رامي العمودي، والله زمان عنك يا رامي، يسعد صباحك. اهلا، هو كاتب لي يسعد صباحكم، انا صاحيه مركزه.
2: مش مشكله، صباح مساء كله حلو.

0: يسعد مساك يا رامي. بس قبل ما نكمل احنا بالسؤال بدنا ننوه شغله، بس انه قوات الاحتلال مقتحمه حي نابلس الجديده، يعني من شوي صار فيه اقتحام من حاجز الطور، تحديدا 8 آليات، على ما يبدو في مداهمه لاحد المنازل بهذيك المنطقه، يعني بس احنا بدنا نتروى اكثر، مش رح نحكي بيت مين، وان شاء الله بيكون فقط تحقيق، يعني إن شاء الله ما بصير لا حالة اعتقال ولا بصير إشي. فأي حدا طالع هناك مشوار هناك انتبهوا، ديروا بالكم، الاقتحام لسه بحي نابلس الجديدة ومداهمين منزل. أم العبد مثل فل يا أم العبد، بما إنه بلشت تجاوبنا أم العبد فنحكي شو سؤالنا لليوم. سؤالنا بيحكي يا رائد وأحمد إنه إذا رجع الزمن فيكم ليوم واحد لأي فترة من حياتكم بترجعوا يا ترى، ولا ما بترجعوا عاجبتكم حياتكم هلا؟ ممكن حدا يحكي انا ما بدي ارجع مثلا، بدي اضل باللي انا فيه، ف what do you prefer، شو بتفضلوا يعني؟
1: بدي انا اول شيء، انا في عندي يعني مساء كتير حلو
0: من اكيد بشار سوداء،
1: لا مش بشار برضه، يعني برضه زميلنا بالعمل بهاء،
0: بهاء جديد جديد علينا،
1: بس يعني ممكن الواحد بتجرى يعني هيك
0: صامتين، بس مش مشكله بنحب وجودكم احنا،
1: بس هو يعني طبعا بمس علينا وبمس على موظفين شركه الكهرباء وموزي على ايمن عامر وكمان على بشار وعلى ابو عماره
0: ابو عماره اللي تمنينا له عيد ميلاد سعيد، مو
1: عمار
0: عمار عمار عمار عاشور، يلا كلكم نمسي عليكم،
1: يعني كل اللي بعرفهم بوجه لهم كل التحيات ويسعد يسعد مساء طبعا، ان شاء الله يعني يوم جمعه يمر عليه وعلى اهله جميل وسعيد
0: ان شاء الله. شو بترجع، وين بترجع ولا ما بترجع؟
1: انا برجعش.
0: ترجعش؟ عاجبتك هلأ؟
1: أنا كل يوم بمر بقول دائما في أحلى منه.
0: في أحلى منه.
1: عن هيك سياستي في الحياة، ممكن اللي بمر حلو كان اليوم مش حلو كان.
0: ممكن بس اللي بيجي
1: ممكن
0: أحلى.
1: يكون سيء، ممكن يكون مزعج، ممكن يعني، أما لا أنا بقول دائما اللي يعني اليوم الثاني إن شاء الله بكون أحسن من اللي راح. هيك.
0: كل واحد يكون عنده تفاؤل وأمل.
1: حتى لو في أيام كانت كتير حلوة، طبعا راح تلاقي فينا دائما أشياء يعني مزعجة بحياتنا. دائما بقول اللي بروح بيجي
0: أحسن منه وبيجي أحلى منه إن شاء الله، حتى لو
1: ممكن تقعد
0: يعني
1: 10 أيام مش منيح، ممكن تقعد
0: شهر
1: طويلة،
0: ممكن سنة عادي،
1: إنه مش ماشي الدنيا زي ما أنت بدك يعني،
0: بس الواحد
1: الأمور
0: ما يأس
1: فيها
0: يعني
1: ما بتزبطش، فأنا بقول لا ممكن في أي لحظة ربنا بغير إشي بثواني لإشي أحسن من اللي مر عليك، ده إشي ممكن تكون حياتك منيحة، يجي لك لسه أمنح عائلة الأولاد الصغار، أمنح
0: أمنح أو منايح يعني ممكن كله وارد يعني. بشار حاطت لنا رابط
1: والله،
0: شكلها أغنية أو شكلها فيديو، شوف لنا أنت يا من عندك يا
1: ايش ابو غطاس،
0: ابعث له لرائد على الواتساب يا بشار،
1: هلا نشوف ابعث
0: له، ابعث لنا اياه على الواتساب. تمارا مثل فل، أم العبد بتحكي لنا إذا برجع الزمن بترجع مع أمها وأبوها الله يرحمهم، اللهم امين يا ام العبد ويرحم جميع امواتنا. يوسف مثل فل يا يوسف، يوسف انا بدي اجاوب عنك، بحس رح تجاوب انه للفتره يمكن يلي ما تغربتش فيها، بحس هيك انه وانت موجود بالبلد هيك وبين اهلك واصحابك، انا مني لحالي بتوقع يعني ممكن مش صح،
1: باعت لنا ايام زمان لما كنا نلعب بالعجل الحديده والعجل هاي، كنا نلعب بالبنانير يعني
0: بنانير
1: والشمعة
0: والأكزة،
1: يعني كل هاي بعتنا فيديو عن كل الأشياء القديمة حلوة، هو بحب يرجع هاي الشغلات،
0: هاي أيام الزمن حلو الجميل، أيوة الألعاب الحلوة اللي كنا نلعبها والله
1: نرضى فيها ونلاقيها كتير حلوة،
0: كتير حلوة
1: يعني، الواحد يكون معاه مثلا 10 بنانير هيك أو حصالة بنانير ومعاه كنز، هلا الأطفال معهم جوالات ومش عاجبهم، بسكليتات مش عاجبهم، صار بدهم سيارات من 1000 شيكل بالله، أنا مش عارف شو يعني،
0: والله كنا نستنى واحنا صغار يوم الخميس لهيك نجمع اولاد الحاره
1: أوكزي
0: وننزل نلعب زقات وخشبه وبيت بيوت،
1: ايوه هاي الشغلات
0: والله كانت ايام،
1: وحامي بارد ومش راحة. عارف شو
0: هلا اولاد الجيران بيمشوا بيسلموش علينا كبرنا خلص
1: 100%
0: عاد والله كنا نلعب مع بعض يعني
2: سلم عليها يا
0: سلم عليهم اكيد مش لهم تحيه بدون ذكر اسماء. احمد يعني انت بعدك صغير، بس لاي فتره بترجع من حياتك؟
2: والله
0: لو لا نفترض ما بترجع برضا،
2: لا بحس بحياتنا كل فترة بسموها الحقنة الزمنية،
0: حقبة
2: الفكرة
0: قلت حقنة
1: الحقبة.
0: انت قلت الحقنة.
2: كيف سمعتيها؟
0: الحقنة.
2: يلا معلش.
0: هي الحقبة الزمنية.
2: ما علينا.
0: صغير بتعلم.
1: معلش.
2: فكل شيء بحياتنا له فترة.
0: يعني ما بترجع انت.
2: فأنا سعيد بكل فترة قاعدين بنتطور فيها. ومثل ما حكى رائد مش شرط إذا يوم سيء خلص نفقد الأمل ونقول يا ريتنا نرجع زي زمان. ممكن لو ضلينا بزمان برضه نعاني بنفس هاي الأيام.
1: هلا
0: حتى لو إحنا زمان أكيد عانينا من قبل برضه، مش إنه والله إذا حكى حدا بدي أرجع لورا ممكن تكون حياته وردية، لا بالعكس، ممكن مثلا كانت الحياة من قبل أحسن، الأشخاص مثلا كانوا أحسن، الواحد ممكن كان هيك طفولي وبريء أكثر من هالأيام. أنا صراحة عن نفسي أنا برجع، يعني أنا دائما بحكيها إنه برجع لأيام التوجيهي لو صح لي صراحة، بكل ما فيها بكل أيامي وأنا بهاي المرحلة برجع لها وأنا مغمضة عيوني، يعني مش إنه والله هاي المرحلة مش حلوة اللي أنا فيها، بالعكس يعني أحسن بكثير.
1: لو سألتيني بتمسح إشي شغلة مرة تسلم
0: التوجيه
1: أو يعني لا يعني لا بس لا بالعكس، المدارس من أجمل الأشياء اللي مرت في حياتي. حتى على حظي كان الثالث إعدادي كان في شو اسمه مترك، أصعب من التوجيه.
0: قعدوا
1: سنة، السنة الثانية أنا عملت وقفوا قلت شوف حظي لوين، بس
0: صعب كثير. وجهك خير.
1: لا المدرسة والدراسة وعلاقات الطلبة ومع بعض وكذا كثير حلوة، وبعديها صارت الأمور كبرت، صارت تحس إنه تلاقي صحبة قليل، لا تلاقي حدا تحس إنه يعني هذا صاحب صاحب، مش صحبة مصلحة أو صحبة واجب أو كذا، قليل بتلاقي بس قليل.
0: صح.
1: مش يعني زي حتى زمان،
0: مش أيام الجامعة. لا لسه أيام المدرسة. صحيح. أحسن. صح. وأصدق كانت من فترة الجامعة، أنا هيك بحس. هي رامي بحكي لنا برضه
1: بدافع عنك.
0: لا سمعها حقنا زي يعني. لا. أنت
1: غلطوك، أنت مش غلط.
0: والله غلط. أنت ما سمعته؟
1: أنا مش مركز كنت.
0: لا أرد أقول مش مركز، ما تقول غلطوك. حكاها هيك. رامي بحكي لنا بحذف من حياته 2019 و2020. عاد أغلب الناس بيحكوا أنه من 2019 كانت الحياة حلوة، بعدها بلشت الحياة تتخربش، يعني الكل بيحكي بنرجع ل 2019 كانوا. المهم وبيحكي لنا انه بعد هيك الحياة بتجنن، بكفي انه شاف الياس وام الياس. اذا هيك حال تاني يا رامي، الله يخلي لك اياهم ان شاء الله. تمارا تحكي لنا بداية منورين جميعا، يسعد مساكي، بتبارك لبناتها اوائل مدرسة الحاج علي الطيبي، وبتحكي لهم بهاي المناسبة عقبال شهادة التوجيهي والجامعة يا رب. اللهم آمين. يعني أغلب الطلاب آمين. اليوم تقريبا كان آخر يوم إلهم أو من أيام
1: أولاد تأخذوا الشهادات كمان،
0: فل الفل، العلامات منيحة الحمد لله. مبارك لأولاد رائد طبعا، ولا كل حدا اليوم تخرج ورايح على مرحلة جديدة أو صف جديد. إن شاء الله دائما شهاداتكم بتكون حلوة وأعلى العلامات، وتدخلوا هيك التخصص اللي أنتم بتحبوه. طيب كمان يا يوسف بيحكي لنا بيرجع لفترة 2004 ل 2007 أيام المدرسة صف تاسع للأول ثانوي، يعني لأي يوم بيحكي لنا بهذيك الفترة قبل تاريخ 30/6/2007 استشهاد أعز أصحابه. من يومها لليوم بيحكي لنا الدنيا اختلفت وتغيرت بنظره، بس يعني الحمد لله لساتنا بخير. بس هذيك يعني كانت أحلى أيام بالنسبة له. يعني هو اصلا سؤال خيالي فقط، يا ريت يتنفز يا يوسف، احنا فقط هيك يعني
1: مجازي
0: مجازي متخيل ولا على اليوم لو الواحد يرجع للايام اللي بده اياها. تمارا بتحكي انها بترجع لفتره الطفوله، يعني احلى إشي لانه فيها اشياء ما بتنتسى. برضه فتره الطفوله حلوه،
1: هي حلوه انه فيش مسؤوليه،
0: فيش إشي عليك. ولا مسؤولية،
1: خلاص الواحد شو
0: والله
1: عيش هاليوم، ابوه ضربه ما ضربوش، انبسط لعب بهالحجار،
0: اكبر هم يشتري حصانات. أيوة. واحد بهذا العمر
1: يابا ويابا بدي وبدي وبس، وهيك يلا يابا خود اليوم في الشين، ما فيش
0: وبداروك باخذوك عاد عقلك. يعني مش شيء مرفوض كذا. يعني والله
1: معنا اتصال،
0: يلا سايق له.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
3: الو
1: علينا الصوت. وعليكم السلام.
0: الا انت بالله صوتك.
3: انا والله بواف ولا بالياس اللي نسي ب 2019 2020 كانت ايام مره، والله بوافق فيها لان انا داخليته بعرفته.
0: يعني كانت سنه مش حلوه على
3: 2019 كانت مره عليه، وان شاء الله انه ما بتعود.
0: امين
3: كانت علي، وان شاء الله ما حلناش، ودير يبارك فيها.
0: ما حلاش حدا والله، مع انه كثير حكينا لو بعت لنا حلوان، بس ما حلا.
3: ارجع انا اذا بدي ارجع، هلا بتقول ابو مصعب ببالك، حابب ارجع من 50 سنه ونازل. من 50 سنة سنة السبعينات والله حابب أرجعها، كان عمره 10 سنين يعني 50 و10 60 حابب أرجعهم، أيام حلوة جميلة جدا لا.
0: كانت أيام حلوة،
3: أيام الطفولة مش زي أيام الطفولة هاي.
0: طبعا
3: هاي
0: فيش براءة، فيش براءة هاي الأيام.
3: من أول أجمل بكثير حياة الأريون وحياة الحواش وحياة الغميض والسبع أحجار، يعني أقسم بالله ولا في أجمل منها أيام، وإن شاء الله إن أيامكم بتكون حلوة،
0: نتمنى إن شاء الله
3: تكون حلوة يا رب.
0: شكرا شكرا شكرا لك وفاء محمود، كمان يسعد هالمسا يا وفاء، اهلا وسهلا فيكي. اذا سؤالنا اليوم بيحكي اذا رجع الزمن هيك فيك ليوم واحد، هيك نيجي نتخيل مع بعض لاي فتره من حياتكم بترجعوا، على 2379143 واللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.

0: باغتنا. تمارا أنا جاوبت، حكيت جوابي بس يلا برجع بعيده يمكن ما سمعتي. أنا برجع لفترة التوجيه.
1: طيب الجامعة؟
0: لا مش رأيت حتى بمسح إشي. أنا لو يصح لي أمسح إشي بمسح فترة الجامعة صراحة، ما بحبها نهائي، ما بحبها ولا بحب جوها ولا أي إشي، يعني عدا عن التخصص اللي درسته وهيك عن حب، بس إنه كفترة ما برجعش بعيدها. برجع بعيدها ممكن بمكان تاني أو إنه إشي تاني، بس الجامعة لا صراحة. ما مع إنه عملت فيها يعني صحبة ومعي لحد الآن، بس أنا كجو الجامعة ما كنتش أحبه صراحة، وما كنت أطنش كتير محاضرات عشان ما أحب أطلع على الجامعة، كنت أنحرم بسبب هاي الشغلة والله. بس برجع وبشدة للتوجيه. أنا وفاء بتحكي أنها بترجع لأيام الطفولة، خصوصا أيام المدرسة. الكل عنده إجماع على المدرسة، كانت أيام بتجنن ما فيها كذب ولا نفاق. ويوسف بأيد بيحكي أنه عن جد أسوأ فترة الجامعة، بس بالمقابل في كتير ناس على فكرة بيحبوا فترة الجامعة وعايشين يعني أحلى أيامهم فيها، ولما بتخرجوا بصيروا بيشتاقوا لها وما مصدقين يرجعوا، وهيك بنزل عليهم الحنين مرة واحدة، مش عارفة لا صراحة والله. الحمد لله على كل حال. بيحكي لنا رامي وأحلى حلوان لأبو مصعب. طب وإحنا؟
1: إحنا بنحل عنه.
0: لا أما إحنا حكينا إنه بنطلب، إحنا من وقت ما إجا الياس وإحنا يعني بنطلب بشكل مباشر بشكل غير مباشر، بس والله ما فيش أي رد. بس هاي المهم إنه أبو مصعب بده يكسب الحلوان، ففيش أي مشكلة، إحنا وأبو مصعب
1: واحد
0: ما عندناش مشكلة. نرجع شوي للأخبار، إنه إحنا حكينا إنه في بيت كان الجيش مداهمه، الحمد لله يعني بحسب المصادر الصحفية إنه فقط تحقيق ميداني مع أسير محرر وما صار اعتقال، وانسحبوا من البيت اللي كانوا مداهمينه، ولكن الاحتلال يعني لسه موجود بحي نابلس الجديدة. 8 آليات موجودة حاليا بحي نابلس الجديدة، فيش أي انسحاب، الانسحاب فقط من محيط المنزل يلي كانوا مداهمينه وفي تحقيق. يوسف بيحكي إنه تخرج وحلف ما يفوتها للجامعة، بعدها استلم شهادته، بعدها ما لف وجه يعني يشوف وراء. أنا بعملها يعني، أنا لما أروح أجيب الشهادة بعملها، بس يعني حتى وأنا مش جايبتها ما يعني والله ما بخطر عبالي يوم إنه والله هات أطلع على الجامعة أشوف مثلا الناس، أشوف الأجواء أو أشوف مكان ما كنت بدرس، ما بتيجيش عبالي هاي الأمور. والحمد لله خلصت منها على خير وسلامة، خرجنا منها بأقل الأضرار. خلص بالانتظار يا رامي، إن شاء الله إنه خير. شو أحوال الطقس يا رائد؟
2: أحوال الطقس يعني اليوم شو كثير إذا لاحظتي شو كان اليوم؟
0: شغل المكيف.
2: لا لو تخرج برا يعني واضح إنه
0: هو شاب خلص، شكلنا دخلنا بالصيف إحنا.
2: طلع لسه إحنا الخميس باعتبار إنه راح، خلينا نروح للجمعة رح يكون ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وفي جو صيفي حار الطابع نهارا في جميع المناطق، ورح يكون يعني حار جدا بشكل كامل في المناطق الساحلية والساحلية. وبالليل راح يكون الجو يعني في عاد يعني عاداته حلوة،
0: يعني نقعد على البرندة.
2: عاداته حلوة. يوم السبت راح يكون برضو انخفاض طفيف، بس راح يكون الجو معتدل وفي حرارة. والجو راح يكون بشكل عام حار، وليلا راح يكون الجو بارد نسبي كمان يوم هذا السبت،
0: يعني ما نقعد على البرندة
2: حسب المنطقة،
0: حسب أوكي.
2: حسب الجبال
0: حسب الجبل عندنا دافي احنا
2: فيش لحد في انخفاض كمان اخر على درجات الحراره طفيف طبعا
0: هالفتره.
2: بس يعني بشكل عام يعني بفتره النهار موجوده الحراره، بس
0: بالليل يعني الانخفاض
2: يبدو انه يوم الجمعه اللي راح يجي بكره راح يكون هو هذا اكثر يوم
0: شوب
2: في هالايام انا ذكرتهم راح يكون حار.
0: يلا على خير،
2: بقيت هاي يكون في انخفاضات طفيفه، بس يعني بعطيك جو انه برضه حار
1: لطيف نوعا ما، مش الانخفاض اللي ببالكم فيه انخفاض يعني طفيف.
2: ما فيش انخفاض انك ترجع تلبس
0: خلاص، طبينا اصلا خلصنا منها هاي الشغلات زمان. خلاص يعني بكفي. المدرسة بتحكي تمارا أحلى وأجمل من الجامعة، الكل بحكي هيك. صدق يا تمارا 100%. حتى يعني بتحكي لنا إنه سألوها الصبح بناتها أحلى فترة، بتحكي لهم فترة التوجيهي لأنها فيها فرحة ودموع، بتحسي إنه إنجاز عاملة عن جد إنجاز. يعني فترة التوجيهي جد بتحسيها إنجاز. يعني عادي تخرج من الجامعة مش هالإشي الواو إنه مثلا الواحد يعتبره إنجاز، بس بتحس التوجيهي خلص هي مرحلة فاصلة. وبتحكي لنا هيك الكل بيكون بيستنى النتائج وهي مش سائلة، يعني الكل مهتم وهي ببرودة أعصابها. طبعا هي على وقتها كانت الجريدة إنه يطلع النتائج على الجريدة.
2: كانت غير الجريده انه كان
0: اللي يستنى الواحد اسمه
2: على الراديو على التلفزيون كان يحط كمان وتهاني على التلفزيون وتهاني على الراديو وقالوا من كذا
0: احنا مودرن اكثر احنا على الجوال.
2: لا كانت بصراحه احلى بصراحه انك تسمع تجيب الجريده عارف انك ناجحه تجيب الجريده بس عشان تشوف تقرا اسمك
0: بس هيك تسمع كثير اسمك. يعني ضغط خلص لانك تشوف اسمك على الجريده والله شيء
2: حلو بمخول. حلو كانت الجريده لها هيبتها
0: وشو
2: والراديو كان فيش مكتسح انسي التلفزيونات الراديو
0: يعني استنوا
2: النائل يعني المذيع هو بيحكي
0: على الراديو والله ايام
2: حلوة
0: كانت ايام حلوه
2: ويتسابقوا الراديوهات من ياخذ السي دي الاول واذا يعني ادهم مرات يبلش يحكي على الطريق وكذا على اساس نلقط احنا الناس قبل حدا تاني ويعني
1: هسه
0: طب
2: اذا وينك يا ادهم هيا ويا سامر استنى شوي بس لساته بس يحكوا العشرة الاوائل
0: هلا اعطينا السي دي
2: جهز لي حالك هسه كنت بعتكم
0: كانت ايام حلوه عن جد والله
1: بلاش رايك
2: حلوة كانت حلوة
1: نعيدها للمتابعين هاي الأيام
0: شو بدك يعني
1: هي قصة الراديو والنتائج على الراديو
2: ليش خلص راحت الحياة هلا
0: حدا بعد يستنى على الراديو هلا خلص على جوال الواحد ما لهش خلق صراحة
2: يعني مش يعني بدي اقعد استنى وكذا يعني ايش يعني نفسيات الشباب اختلفت عن
0: اللي خلص الواحد بده السرعه خلص
2: ايام زمان اختلفت النفسيات انت حتى هلا انت لسه باعتبار من الجيل الجديد اكيد انت افكارك مختلفه عن
1: أنا
2: افكار
1: رائد وكذا من الجيل الجديد على قولة ام سعد ولكن ما بايدهم منهم وعليهم
2: يعني واحد بالمليون بس الاغلب هيك يعني واضح انه الناس رايحه شيء مختلف
0: بيحكينا رامي خايفين على شعور الساقطين مين اللي بيحكي على شو يعني اللي بيحكي على الراديو ولا
2: انه رح ينذكر هاي اسمه مش رح يكون
0: يعني هم ما بيذكروا مثلا انه والله فلان ساقط ما بيذكروا اسمه نهائي
2: ناجح هلا مدرسة مثلا العائشية ببلشوا فرع العلمي وفرع الادبي فكلهم قاعدين طبعا اللي بالحارة ولا بالشارع ولا كذا الجيران بكونوا عارفين ايه ما طلعش اسم رائد شكله صارت لا حول ولا قوة يعني هيك
0: اسمع هي برضه هاي فضيحة
2: ما هو
0: هاي العلة الوحيدة فقط انها فضيحة يعني على الجوال ما حدش بيعرف لانه لما تنبعت على رقم الجلوس على الجوال ما حدا بيعرف بس انت والله
2: خلص مش حلوة اصلا
0: على الراديو
2: فيش له دور يعني انا اطلع احكي رقم الجلوس ما هو ما فيش اسمه بدك تحكي الناجح اميرة كذا معدل 80 احمد معدل كذا هيك كانت ومبروك ومش عارف ايش ومنخلص الاسامي بصير فتره الاغاني والتهاني
0: فتره وفطور وغدا وحلو
1: الكنافه
0: كلها كانت ايام حلوه عن جد كنت شاطر
1: تعرفي
0: على شاطر
1: شاطر
0: على قد ايش معدل التوجيهي
1: يعني هيني قاعد قدامك ما شاء الله لباقه وشيء
0: ما دخلش هذا ما لهش علاقه قد ايه معدل جبت
1: نعمل
0: بال 60
1: لا
0: بال 70 مالهم بالسبعين
2: مالهم
0: بالخمسة اللي بالستين بيشوف حاله بالتسعين
2: 75 حلوين
1: عندكم أميرة 95
0: لا أنا مش 95 يعني كنت أتمنى أجيب هيك بس أنا جبت 87 و3 والثلاثة قبل 87
2: 75 بالزمانات كانت إشي كتير كبير يعني
0: وهلأ منيحة صعبين. فكرة
2: يعني صعبين لك تجيبهم
0: بس ما عرفناش قد جبت
1: نعمل سكب
0: 75
2: حلوين 75 حلوين بالزمانات يعني
0: لا حلوين بس هو مش
1: لا ليه والله
2: بالجامعة يعني تعطيكي مثلا أوفر أكثر من هاي الأيام يعني هالأيام 85 بقول لك والله روح مثلا إدارة أعمال مثلا
0: بكون حاطين لك شو التخصصات
2: كانت زمان 75
1: بتخصصي علاقات عامة واتصال أخذتها 97 الأول على دفعتي
0: ما قلناش بالجامعة
1: لا إلك بالجامعة خلص إلك بالنهاية
0: رأيت كنت شاطر بالتوجيهي
2: على يعني كنت شاطر في التوجيه بس مش من الشاطرين التسعينات، مش من مستواي بصراحة التسعينات. أنا سبعينات 75 76 أنا هيك حلوين.
0: لا حلوين صراحة حلوين. حتى هاي الفترة لو جبتهم مناح.
2: أما اللي رائد 89 90 أنا بصراحة
0: بعدين عدم المؤاخذة
2: مش حلو على مستواي الأكاديمي بصراحة.
0: اللي جايب 98 بيكون أعجم باللي جايب 60 بالجامعة، فعادي طبيعي الوضع رواء يعني. الشغلة مش بالمعدل، احنا فقط بننكش راس قاعدين بس برضه ما عرفناش قد ايش جبت. 70 71
2: خلاص بلاش
0: خلاص اول السبعينات يعني تقريبا. مش شاطر برضه بس حتى بجيب هيك معدل على العموم.
1: رامي العمودي بقول لك هلا صار السائط يعملوا له حفلة ويحكوا انه ناجح.
0: في كتير ناس بيعملوا هيك،
1: في كتير خصوصا بهاي الفترة بيبعتوا رقم الجلوس، عفوا سكرين شوت لرقم الجلوس اللي بيبعثوا لك اياها رساله انه انت مكمله او غيره وبيعدلوها على الاي اي.
0: حتى قبل الاي اي في كانوا يعملوا هاي الشغلات يعني. خلص انا سمعت مره حدا جد عامل هيك وبعد 3-4 سنين لا انكشف او لا عرفوا المحيط اللي حواليه انه هو كان اصلا راسب توجيهي. فلو ان شاء الله خبيت 100 سنه رح تنعرف، وهو مش اشي عيب يعني يا طبعا جماعة. عادي مش اشي عيب.
1: اسمعي بس عندي سؤال الا وهو
0: 78 السنة نقاطعك، اسكندر التاس جايب 78، حدا بجيب 78 يا اسكندر؟
1: ايه شو الشعور؟ شو الشعور؟
2: حلوين
1: تبع اللي نقط، شو شعور الشخص اللي نقط حدا راسب ومضحوك عليه؟
0: مش اشي يعني بنكشف لو بعد 100 سنة هذا الاشي، والله بنكشف يعني. هاي انكشفت بعد سنين، اللي انا بحكي عنها بنت كانت انكشفت بعد سنين، فمش حلو ومش نهاية العالم. ممكن تعيد بتجيب معدل أصلا أعلى من اللي أنت جبته من قبل، عادي الوضع. دراسة زمان تمارا بتحكي لنا من الجلدة للجلدة،
2: مش مجال
0: دراسة نعطيها حقها،
2: إشي محزوف مش حازفين.
0: والله من الجلدة للجلدة أنا كنت أسمع أقعد أنا، لأنه كنت أدبي وعلمكم مواد الأدبي كيف. أنا حدا بحب الحفظ أصلا،
2: التاريخ أنا بعشق يا الحفظ. حبيبي على التاريخ،
0: تاريخ جبت فيه
2: العربي الإنجليزي، هدول علاماتهم كتيرة يعني. العربي إنجليزي 300-300
0: ممتع
2: يعني، نص العلامة عندك العربي والإنجليزي بالأدبي. فشي 300-300 والباقي ميات.
0: بس كانت والله التاريخ حلو حفظه، هيك تكون عارف كل شيء عن الحروب وسنتها
2: تلعب نص غلط بعد الحرب الأخيرة اللي صارت.
0: طبعا لا شك
2: اكتشفنا أشياء غريبة عجيبة بالتاريخ تبعنا.
0: بتمارا بتحكي لنا إن 75 هذيك الأيام كان الواحد إنه بيقدر يدخل فيهم طب، يعني مش زي هاي الأيام 98 وما فوق، ولسه إذا بده الواحد ممكن جايب قال بده يدخل موازي، فشوف قديش بده يدفع وقتها. إذن سؤالنا اليوم عن هل شو هلا إذا رجع الزمن فيك لفترة أو ليوم واحد لأي فلس. هلا بلشنا نخبص شوي
1: بعدين بجاوب حالة بقولها شو هال.
0: بجاوب حالة كثير بعملها هاي، حتى وأنا بالشارع كثير بحكي مع حالي. على العموم إذا رجع الزمن فيك ليوم واحد لأي فترة من حياتك بترجع على 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة.
2: زعل منك
0: على الفيسبوك
2: أنه 78 مش مناح.
0: لا بمزح بالعكس، انا بحس كل واحد على فكره يعني، هو اي واحد بجيب معدل ان شاء الله من 60 ويطلع فهو يكون فخور بالنهايه يعني. على المؤاخذه كل واحد بجيب حسب تعبه، انت شو درست شو انت بتجيب، وكل واحد عن جد يكون فخور. التوجيه بنعرف يعني هو مش صعب، ولكن الناس بتعطيه رهبه كتير، هو زيه زي اي صف بس الواحد بيعمل له عجقه زياده. فجبت 60 ولا جبت 90، انتوا اثنين رح تكونوا قاعدين بالجامعه جنب بعض. انا هذا الاشي الجديد اكتشفته، مش جديد يعني، بصيرة التوجيه اكتشفته ويعني هذا الاشي عادي. ف 60 رح تدخل جامعه، حتى 50 بدخلوا جامعه بدرسوا رياضه اظن، ببلشوا من انه
1: تقريبا
0: بيقدروا يدخلوا رياضه، فعادي
2: 60 لا
0: حتى 50 بتقدر تفوت تخصص.
2: لا جامعه،
0: في تخصصات معينه رائده بتقدر تدخلها. جامعه
2: قالش انا بعرف، قالش 65 الجامعه، كليه اقل من 65، انا هيك بعرف، انا هيك بعرف مستحيل.
0: مش ضروري الجامعه، مش شرط الجامعه هي
2: الجامعه.
0: انا عندي كلها جامعه،
2: جامعات بشكل عام يعني.
0: لا هي فلسطين رح تدرس،
2: رح تدرس 50 تدرس تقدر تفوت كليات وكذا امور بتقدر.
0: فعادي
2: اما كجامعات اقل من 65 لا
0: لا لا.
2: طيب يعني احنا بما ان قربنا على كأس العالم يا جماعة الخير، وهي السنة كأس العالم رح يكون بأمريكا والمكسيك وكندا مع بعض، والمباريات راح تكون يعني تتراوح بين الساعة 10 بالليل للساعة 1 بالليل للساعة 4 الصبح للساعة 6 7 الصبح وهكذا. أكيد يعني أغلب الناس بحبوا جو يعني في العالم. راح يكون راح يبلش كأس العالم هو يوم الخميس
0: الجاي
2: 11/6 يعني تقريبا نقول احنا يعني اسبوع احنا اليوم أسبوع. اربعة اسبوع الخميس الجاي مش هذا الخميس القادم راح يبلش كأس العالم. اول مباراة راح تكون بين الدولة المضيفة اللي هي احنا ثلاث دول، اول واحدة المكسيك مع جنوب افريقيا، جماعتنا جنوب افريقيا وقفوا معنا نشجعهم احنا كفلسطينيين. هاي راح تكون الساعة 10. هلا بعديها راح يكون في مباراه على 5 الصبح وعلى الساعه 10 بالليل وهكذا. اكيد احنا في عنا دول عربيه تاهلت لكاس العالم، منهم قطر راح يكون لها مباراه طبعا على الساعه 10 مع سويسرا. هاي المباراه راح تكون مهمه كثير يوم 13/6 يعني بعد يومين. وبنفس اليوم راح تكون في مباراه على 1 بالليل بين البرازيل والمغرب.
0: هذا الحافل
2: المغرب من الدول اللي وصلت أظن كأس العالم الأخير لنصف نهائي وكان هاي يعني مع البرازيل. البرازيل أكثر دولة محققة كأس العالم أتوقع 5 مرات، بعدها ألمانيا 4 مرات وهكذا. فالمباراة راح تكون مهمة للعرب برضو ولها جماهيرية كبيرة المغرب. وراح في مباراة يا جماعة الخير كمان من المباراة للدول العربية يوم الاثنين 15 الشهر مع السويد وتونس. هاي المباراة راح تكون الساعة 5 الصبح.
0: أوف.
2: يعني احنا أنا بفيق على 5 بحضر المباراة بحمل حالي بروح الشغل على 7. والأهم من ذلك السعودية طبعا والأوروغواي راح تلعب، وفي بلجيكا مع مصر كمان راح تلعب. هدول المباريات يوم الاثنين 15 الشهر. الأهم من ذلك في مباراة يا جماعة الخير في العراق والنرويج كمان الساعة 1. يعني
0: دول عربية
2: متواجدين يعني متواجدين مكتار هاي السنة متأهلين. العراق مع النرويج هاي راح تكون يوم الثلاثاء 16 الشهر. بدي أرجع للأقرب، والجزائر مع الأرجنتين برضو. الأرجنتين لها عشاق والجزائر لها عشاق كتير كبير. بس هاي المباراة راح تكون الساعة 4 الصبح
0: بدري.
2: راح فيه أنا أحضر يعني أغلبهم راح أحضرهم. أنا بعرفش كيف حوصل الشغل. الأهم من ذلك إحنا جماعتنا أهلنا الأردنيين مع تأهل كأس العالم أول مرة بحياتهم تأهل كأس العالم. راح تكون أول مباراة معهم مع النمسا، وهاي المباراة الساعة 7 الصبح وقت خروج
0: يعني.
2: وقت خروج من الموظفين. فهذا اليوم عنا بجماعتنا بالأردن أهلنا راح يوقفوا، يعني راح يكون في تأخير للدوام على أساس إنه الجمهور كل الأردن يحضر.
0: حلو والله، حلوة الفكرة.
2: يعني ممكن يكون 10 يبلشوا دوامهم، بس أنت بتحكي الأردن يعني أنا بتذكر
0: إيش كبير إنه
2: الأردن كانت أكثر واحدة كانت تخسر يعني ولا يمكن
0: تتأهل لهم آسيا،
2: فانها تتاهل لكاس العالم.
0: واو يعني
2: بتحكي على يعني في بتحكي عن جنوب افريقيا، سوري جنوب كوريا الجنوبيه، وعندك السعوديه وعندك دول شيء والصين منتخبات كبيره. فانه في تطور بالاردن، في عندهم لاعب بيلعب بالدوري الفرنسي كمان التعمري، وعندهم لعيبه يعني مستواهم كبير. فان شاء الله يصير التوفيق لكل الدول العربيه. انا بحب المغرب، بحب الجزائر، انا من عشاق
0: انا بحب المغرب
2: كمان يعني من صغير بحب المنتخب المصري.
0: على العموم ان شاء الله دوله عربيه تفوز يعني.
2: يعني التوفيق لحدا من الدول العربيه. صعب كثير وصل للنهائي بكاس العالم، صعب، اما ان شاء الله
0: ان شاء الله. فيش يعني شو بصير
2: يعني احنا كل ما نغيب يومين، اليوم الثاني انا وامير راح كان كاس العالم راح كان المباريات واللي مين فاز وشو بده يصير الليله وهاي الامور، ونحلل شوي عن الرياضه بدنا نطور معلومات كثيره
0: اكيد
2: كمان.
0: لازم صراحه حاسه حالي زي اللي بالزفه
2: ولا بعرف ايش منتخبات عربيه يعني. انت بتحكي على الامارات ما تأهلت، يعني الإمارات مثلاً يعني مليارات دفعوا على
0: يعني شو يا يوسف ما تأهلتوا؟
2: ما يوم فلسطين يا جماعة الخير، سيبك يوسف عايش هلأ تفوتي بالحيث
0: بس خلص هلأ هو يعتبر هلأ محسوب عليهم لسه.
2: والله عمي محسوب عليهم.
0: هند لا والله ما حكيتش جوابك، كان نحكي جواب هند على سؤال الحلقة. كانت هند حكيت لي إنها برضه بترجع لفترة التوجيهي
1: كمان.
0: حنين يسعد هالمسا يا حنين ويعطيك العافية، بترجع لحياتها بالجامعة. يعني حنين شكلها من الأشخاص اللي فترة الجامعة كانت عندها حلوة. يوسف بيحكي لنا أنه 7 مش 6 يا رائد، تونس، المغرب، الجزائر، السعودية، قطر، مصر والأردن. مين بنشجع؟ أنت مين بتشجع مشان نشجع؟ المغرب؟
2: مين؟
0: أنت مين؟
2: أنا على المنتخب اللي بحبه من أنا صغير هو ألمانيا.
0: عربي
2: الدول العربية أولا مصر بصراحة.
0: مصر خلص احنا نتمنى الفوز. مصر
2: الدول العربية يعني بس رقم واحد عندي بدول عربية
0: يعني مصر. إذا أخذتها واحدة من مصر ولا الجزائر ولا المغرب بنكون مبسوطين يعني بركي بركي
2: يعني بكون إشي يعني غلق يعني رح يلعبوا بأمريكا يعني أمريكا هناك تفاصيل الجو يعني الارتفاع الجو والبحر وكذا رح يكون مرهق للاعبين ففي المتعودين دائما هم بهاي المناطق هم زي البرازيل زي الارجنتين هدول يعني حياتهم يعني طبيعتهم المناخ يعني بعطيهم
0: المناخ بيلعب دور
2: بيلعب دور
1: اكيد
2: بتحكي زي اوروبا بتحكي زي الدول العربيه الجو مختلف 360 درجه
0: لا شك
2: اكيد هم متدربين على هاي الاجواء بس في صعوبه
0: طبعا صح. نتمنى التوفيق لكل المنتخبات وخاصه المنتخبات اللي بشجعها رائد المانيا ومصر
2: مش لحالي انا اكيد الدول العربيه كل العرب حيشجعوا الدول العربيه
0: ما دخلنيش بهذا كله
2: بس انه بشكل عام رح تلاقي حدا ارجنتيني برازيلي طبعاً. اسباني ايطاليا ما تاهلت لكاس العالم
0: انا رائد الإشي الوحيد اللي بعرفه بالكرة برشلونة ومدريد فقط إشي تاني منتخبات عربية ما عربية
2: لمشجعين ريال مدريد لأول مرة في المنتخب الإسباني ولا لاعب من ريال مدريد السنة راح يكون أغلبهم من برشلونة ومن بقية الفرق
0: لأن إذا السنة مع برشلونة أحنا السنة كان أنا
2: مستوى اللعيبة لريال مدريد والمشاكل اللي صارت جوا الفريق وتقاتلوا مع بعض هذا ضرب بوكس هذا كذا فكتير أثرت فالمدرب الإسباني بعد كل لعبة ريال مدريد ما اختارهم أريح. في المنتخب الإسباني فما يزعلوا أنا ما بحكي هيك لا بشجع برشلونة ريال مدريد ولا ريال مدريد بس بقول إنه لأول مرة بتاريخ المنتخب الإسباني
0: أنت بتشجع إشي ميونخ صح؟
2: ميونخ ألماني
0: هو هذا اللي أنت بتشجعه هذا حافظته أنا كتير بحكي عنه هيني بلقط يعني قد ما أقدر ألقط بلقط
2: فيش ولا لاعب ريال مدريد السنة في المنتخب الإسباني
0: لعله خير لعله خير
1: بعين الله
0: محمد يسعد مساك يا محمد برجع لزمن التسعينات
2: والله حلو زمن التسعينات
0: احنا ما كناش فيه
2: والله حلو
0: عارف ايش كيف والله ما كناش
2: فيه شقلبت الأغنية كمان يعني الأغنية اختلفت
0: كله يعني اختلف يعني بتحس عام التحول يعني عام التسعينات سنة التسعينات
2: وبداية الألفية الثانية كان الوضع لوز
0: ولكن للأسف هذا بس بدل
2: يعني
0: تخيل
2: يعني 2010 وانزل الأمور بدأت تتدحضر تتدحضر تتراجع يعني
0: تتراجع
2: تتدحضر كلمة بعرفش نقول فيها
0: يعني من 2010 وانزل إنه كانت الأمور
2: يعني
0: حلوة
2: حلوة
0: بس يعني بعد 2010 اختلفت
2: في تراجع صار بكل إشي اختلف كل إشي مع دخول الإنترنت والعولمة
0: تتدحضر اوكي يوسف بيحكي لنا انه 50 ل 65 بس كليه او اتس مفتوح النجاح ببلش من 65 الرياضه والفنون انا قصدي يعني انا كله القبول. بحكي عن جامعه خلص
2: مرقوها القبول يعني ان القبول
0: ان الكل بدرس
2: بالجامعات وبالكليات من 50 واطلع
0: هذا اللي قصد تمارا بتحكي ان النسوان ما بحب المباريات بالعكس تمارا في كتير بنات بيشجعوا هاي الاجواء وبيستنوها بالدقيقه فلا مش بس للشباب يعني حتى البنات بتحسوا في كتير بنات هاويين هاي الامور بس الرجال اكيد اكتر كمان عندنا سام
2: انا مش مع سام بهذا الحكي ما يزعلش مني يعني انا بحكي على يعني
0: استنى نشوف سام شو بيحكي عشان الناس تعرف ايش بيحكي سام مثل الفل يا سام بشوفها الحين العرب يا رائد لحتى يفلحوا بالرياضه مميزين بشغله واحده فقط الخيانه حسب الخيانه شو
2: صعب انك تخون كل العالم منشان اشخاص صعب كثير يعني انت يعني الشعوب العربيه شو بايديها
0: يعني شو بإيديها يا سام جد رد يعني
2: مسيرات وقفوا معنا إيش نعمل
0: مقاطعات وعملوا مقاطعات
2: ولا يزالوا
0: لا يزالوا
2: بس شو بإيديهم إحنا ما أنا ما بحب أخون أعمم في قضية بأي قضية
0: يمكن هو ما بيعمم برضه سام إنه ممكن بيحكي عن أنا فئة معينة
2: بجوز أنا أمير أني بحب الرياضة ومتابع الرياضة هيك. من عمري 8 سنين وعارف الدول العربية يعني كيف بلشت والرياضة كيف بلشت معهم
0: وعي عليها يعني
2: كيف دفع حتى المنتخب الفلسطيني في تطور رهيب يعني كان من لعب مباراة
0: لعب كتير حلو
2: ولعب مباراة مفصلية لو فاز فيها كانت يعني وصل لكأس العالم يعني احنا وصلنا برضو لمراحل
0: صح
2: متقدم انا ما يعني ما بقيم مشان امور سياسية اروح اقول والله الرياضة عنا مش لا بالعكس احنا بأمم اسيا كان لنا دور كبير وكان في احتمال كبير نتأهل لكأس العالم مجرد انه احنا يعني تأهلنا لكأس العالم هذا انجاز كبير
0: لكنك تخذ بطولة طبعا انجاز يعني رغم كل الظروف والأوضاع اللي مرقنا فيها وقدروا يلعبوا هاللعب الحلو، فلا صراحة يعتبر
2: إنجاز. طبعا تجمع إنهم لعيبة يلعبوا مع بعض، أنا منتخب الفلسطين كيف تجمع لعيبة غزة مع لعيبة الضفة، في أمور كتير كبيرة يعني صعبة. صح. رغما عن ذلك بكل هالأمور واللي هم مش قادرين يتجمعوا مع بعض، وصلوا مرحلة كتير منيحة.
0: نشوف يوسف بيحكي انه المغرب وصل المربع الذهبي يعني، وناطح كبار اوروبا وشرف كل العرب.
2: طلع اسبانيا،
0: المغرب كتير حلو.
2: طلع اسبانيا بتذكر،
0: انا حضرت كم مباراه صراحه من اخر فتره بالعضل. عملوها شو اللي عملوها من
2: هي كاس كاس العالم من 4 سنين وصلوا نصف لهم المربع الذهبي، بعدها
0: اللي من فتره حضرناها
2: امم افريقيا هذيك
0: امم افريقيا اللي كان لعبت فيها فلسطين.
2: لا اذا انت كأس العرب اظن هاي، اظن كأس العرب
0: انا بحكي هاي حضرت لها، حضرت كم مباراه بس ناس يمين والله لعب حلو صراحه.
2: كان المباراه النهائيه اظن المغرب هي اخذت البطوله كأس العرب اتوقع.
0: لا كان شيء حلو يعني. يلا دخلنا هنا موضوع الرياضه برضه، والله حلو يعني الواحد لو يتعمق فيه اكثر حلو، بس متعب يعني متعب. في كتير معلومات، كتير معلومات بدك تعرف
2: عنها الرياضه. يعني انا عندي معلومات بكل انواع الرياضه بخطر في بالك، كل شيء بعرف عنها.
0: انا من اول بتذكر من اول ما اجيت هون ورائد بحكي عن الرياضه
2: كل شيء يعني
0: من اول يوم.
2: طائره، يد، سله، تنس ارضي، تنس طاوله.
0: ليش ما طلعت مدرب رياضه؟
2: بجوز يعني هاي
0: والله لو درست رياضه بالجامعه يعني
2: كمدرس رياضه هاي كانت في بالي، وبعرف ليش بطلت
0: معها. والله يعني اذا عندك كل هالاشياء، كل هالمعلومات، كل هالشغف لهالشيء
2: غلطنا ورحنا على الراديو
0: غلطة وندمن عليه. بتعتبرها غلطة؟
2: لا ما بندمش، بس أنا
0: عبود وهند اسمعوا رائد شو بحكي. بحكي غلطة.
2: بتلاحظوا بجيب أولادي أنا مثلا على الراديو؟
0: لا
2: بديش تعلموا
0: عشان ما ياخذوا الشغف.
2: ولا من عندهم
0: مرة مرتين جابهم فقط ما عداش.
2: هما مش
0: بالصدفة. بالصدفة.
1: الله يهدي النفوس.
0: اللهم آمين يعني نتمنى. إذن قبل ما نختم، إذا حدا هيك لسه بحب يرجع يشاركنا بالرياضة بأي موضوع، بإذا رجع فيك الزمن ليوم لأي فترة من حياتك بترجع على 2-3-7-9-1-4-3، واللايف الموجود طبعا على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.
2: هلأ شو اسمه هاي؟ توليت ولا
0: توليت
2: ولا توليت
0: توليت وسانت ليفانت.
2: طيب يلا.

0: أميرة، بما أنه إحنا أغاني الجديدة هاي الحلقة كمان أغنيز الجداد، خلينا نروح للشامي. أكيد له يعني مجموعة أطفال بحبوه كتير للشامي
1: طبعا.
0: له يعني نسبة كبيرة يعني من جيل اللي هم 16 سنة وإنزل، يعني عندهم رقم واحد ومؤثرين يعني،
1: وعاملين
0: عاملين له لايكات كتير دائما بأي أغنية. فاضيين بكون عمره 8 سنين وعشر سنين،
1: صغار
0: بس هيك بجيب لايكات عالية. نسمع الأغنية هاي.
1: أنا ما الأغنية جديدة
0: مع لين حي الحي
1: اللي
0: فازت بذا فويس من فترة.
1: يلا نشوف.

0: شوي.
1: شو رايك؟ بس جايبه
2: بيعطيها كمان فرصه.
1: بيومين جايبه 3 مليون.
3: يا
1: يومين 3 مليون
2: يعني منيحه، بس انا بديش احكي هلا تعليق عليها لانه ممكن لما ارجع اسمعها اكثر احبها فتطلع بسواده الوجه. فخلينا
1: العام انضرب لك يوسف. والله
2: الاغاني، حتى الاغاني صارت يعني
1: يعني
2: مش بعد القديم والله.
3: صح.
2: سام بحكي لي انا برجع للفتره اللي قبل ما ارجع فيها على هالبلد. وين كاين يا سام قبل
3: سام
2: ما تيجي هون؟
3: بلاحظ على تعليقاتك بكل لايف بحسك معاني.
2: وين كاين؟ بس احكي لنا قبل وين كاين عن جد قبل ما تروح، قبل ما ترجع هون.
3: والله معاني. هذيك المره حكالي خلص انا بدي اهج من هاي البلد، شو احكي؟ لا احكي.
2: هججنا معك يا سام اذا بتقدر. خدنا
3: في بعد هواه.
2: فيش بعد هواه اسكندر.
1: في بعد هواه.
2: فيش.
1: طب والله انا اشتغلت فتره طويله برام الله قسم بالله، بس امرق الحاجز من هون احس اشي صار ابيض
3: لك.
1: ابيض يعني كنت تحس ان الامور هيك رماديه
2: عن جد. مش بعد هواها والله
1: احس براح
2: نردت لك الروح بتحس.
1: قسم بالله انا هيك كنت احس هلا. مش تحيز ولا اشي.
2: لا تحيز
1: بحس انه في اشي
2: عندنا تحيز
1: يعني
2: اختلف عنصريه
1: احنا هيك يعني انشرح قلبه
2: شرح قلبك. ردت الروح والله يعني بغض النظر. ام العبد بتحكي لك انت شو رايك؟ احمد حكى انه ما بيرجع.
3: صح.
2: بيضل بالفتره يلي هو موجود فيها. تمارا بتحكي ما بتنصحونا ندخل اولادنا صحافه واعلام؟
1: والله يدخلوا ليه؟
2: بالعكس
1: شيء كثير حلو. مين قال انه مش حلو الصحافه والاعلام والتلفزيون؟
2: حلو حلو.
1: والراديو. بس انا اذا انصح شغله يعني اللي بده يدخل هذا المجال لازم يكون هي عنده هواية. يعني مش لأنه في ناس كتير لأنه معدل جابه هيك دخل هذا الاشي. أنا لو كنت بشتغل في جامعة من هالجامعات قبل ما أن أقبل هذا الإنسان يدخل كصحفي بعمل له اختبار، إما اختبار صوت حسب، اختبار تحرير كذا، وأشوف أنه ملم. أهم شغلة إذا كان يدخل كمذيع
3: بده يكون
1: ده اختبار صوت.
3: أكيد.
1: ليش أضيع من عمره أعطيه شهادة بعد 4 سنين يفوت
2: شوف حاله
1: على مؤسسات، يفوت على مؤسسات يقولوا لا ما فيش لك فرصة عنا، مش راح يجرحوا يقولوا والله أنت صوتك مش صوتك، فيش فرصة.
2: فيش فرصة.
1: بس لا في إمكانيات لا وموهبة لازم تكون عندك موجودة.
3: أكيد.
1: في ناس كتير بحبوا الإنشاء بيطلع إيش في التحرير بيرفكت، فهاي برضو لازم يكون في امتحان أشوف هذا الإنسان عنده موهبة. يعني مش معقول اللي بفوته برضو ديكور، لازم يكون عنده موهبة. اللي بروح بده يعمل صوت مغني بده يدخل تيست امتحان.
2: صح.
1: بده يقولوا له بدك تدخل ولا لا
2: امتحان. انه
1: ادخلك في هذا المعهد الموسيقي وامور كثيره. ففي فرق انه انا حابب اتعلم مثلا هندسه صوت حاببها بعلمك لانه بدهاش
3: اكيد
1: بدهاش مثلا
2: فصحنة.
1: بعلمك فيها وبعلمك كثير. وهندسه الصوت لسه يعني احنا بنلعب بلينك
2: هذا لعب
1: موسيقى. هندسة الصوت إشي مختلف، بس إنه في أشياء هاي خلاص لازم تكون عندك موجودة. الصوت لازم يكون مش صوت حرام التعب حالك 4 سنين بدك تروح على معترك الحياة للعمل.
2: عشان هيك أنا مش قابلة أتعب رائد معي من أولها. قطعت عليه الطريق قلت له صوت انسى مش الصوت يعني خلص.
1: أنا بدي أحكي في إشي نقطة مهمة. هلا الإعلام حاليا اختلف عن يعني عن زمان. يعني الصورة صار لها دور. فأكلت نسبة 60% من الصوت. يعني الصورة للمذيع لو كان عنده أداء
2: أهم من الصوت.
1: صار إنه الحضور أهم كتير من إنه يكون
3: صوت. طاغي على إشي.
2: أنا صراحة لما بحضر تلفزيون بركز على شخصية الواحد، ما بلفتني نظر الصوت.
1: هي اختلفت زمان كانوا يحلموا بالمذيع، كل واحد بس بسمع هالصوت يحلموا بالصوت،
2: يتخيل الصورة تبعته.
1: يعني يحلم يحب يسمع صوت.
2: بس
1: يحلم
2: هلا
1: بهذا الصوت. يعني حتى لو كان إخباري أو يعني بيعمل برامج تانية مختلفة. فبقى كل وقت له وقته زمان يعني.
2: صح. كل شيء بتغير.
1: فأنا بالنسبة لي بدي يروح على زي ما قلنا في الإعلام. الإعلام مش كتير حلو، بس لازم يكون في إيش، يكون عنده موهبة.
2: حلو للي بحبه. للي داخله عن هواية وبده يبدع فيه وكذا.
1: نعم.
2: بس إنه بالمقابل كمان بده يعني ما يتفرج. أنا بس يتخرج من الجامعة ما رح يعني رح يتفاجأ بسوق العمل تبعه انه مش ما في الشغل
1: 100% صعب.
2: فعشان هيك لا الواحد يدخل تخصص يعرف من اولها انه له مجال شغل بالاخر لما يخلص. مش الله في كتير خريجين اعلام هم قاعدين بالدار من 10 سنين و20 سنة.
1: في شغلة مهمة كثير،
2: فهو مجاله
1: يعني
2: صعب.
1: يعني اغلب الناس ممكن تشوفيهم بقول لك انا بدي اكون مذيع اخبار. طب يا هل ترى انت بتتابع الاخبار؟ يعني تيجي تسالي مثلا وزير خارجية فرنسا ما بعرف. طب كيف انا يعني انا بدي افكر فيك كمذيع؟ انت مش قارئ يعني، انت مش قارئ ساعتها، انت بس قارئ زي اللي بوقف بيقرا، بس انت مش عارف مين هدول السياسيين، مين الناس اللي بيفهم. انت الاخبار اللي يعني بتسمعها كل يوم تابعها ولا لا، ولا انت بس والله بحب انا عندي بدي اعمل صوت واروح على الاخبار. يعني يعني ما تتعبوا حالكم اذا انتم يعني
2: حرام
1: يعني مفكرين
2: روحوا على شيء ثاني دغري. وقتها اما تفروا قلبكم، تفروا مرايتكم، تفروا الشخص يلي بده يدربكم، فلا بلا اهم.
1: يعني زمان كان في واحد من اشهر شو بدي احكي على الراديو كمان، من اشهر المذيعين في الام بي سي بيطلع في التلفزيون، قال بدي اجرب ان ادخل معترك بس هيك شهر شهرين على الراديو في الام بي سي. قال لا يا عمي التلفزيون لانه في صورة اسهل لي كثير، لانه في حدا بيحكي معه، ممكن الكاميرا تتغير ما يشوفوا. هون المذيع الراديو اذا وقف ثانيه الهواء بصمت، ما احنا مش شايفين او كذا شو، فالناس
2: فيش شيء يعبي فراغ وقتها بيكون
1: تمك متواصل.
2: صح 100%. نختم مع يوسف بيحكي لنا انه والله ما في بعد هواها، يعني يسيبكم من الحكي الفاضي. هواها عار اسكندر. الاجراب المي مش مثل اجراب النار، وعندنا تحيز زي ما حكت أميرة، إحنا بنحب هاي البلد عنصريين بحبها. آه والله
3: بحبها
2: بحبها
3: بحبها وهواها والفكرة.
2: كمان بحكي لنا أن الصورة أهم بعالم التلفزيون
1: طبعاً.
2: بس بالراديو الصوت أولا
1: طبعا.
2: هذا الإشي لا شك فيه. اختموا لنا شباب تفضلوا، وتمنوا لهم خميس
1: سعيد ونيس
2: سعيد.
3: أكيد صار له زمان والله الحج مش قايلنا اليوم الخميس الونيس.
2: يلا إن شاء الله الخميس الجاي بحكي لنا. تفضلوا يلا
3: الخميس الجاي أكيد بنوجه له تحية.
2: يلا إنجز.
1: إحنا بقى بنعمل لك تمهيد مع الموسيقى.
3: هون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم.
1: نعم.
3: سعدنا جدا بمشاركاتكم سواء كانت على اللايف اللي كان موجود على صفحة راديو حياة على
1: نعم.
3: الفيسبوك أو
1: نعم.
3: باتصال. شكرا لكل حدا شاركنا.
1: نعم.
3: شكرا لرائد وأميرة. بنتمنى لكم مني ومن رائد ومن أميرة عطلة نهاية أسبوع سعيدة.
2: أخذت نكشات المهم تطلع.
3: كونوا بخير وإلى اللقاء.
1: ولا
2: أخذ
1: الهواء تحت الهواء.
2: يلا إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء.

0: شوفي ما في شوفي ما في
1: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون
2: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت
2: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير
1: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة
3: بابا
4: نعم يا عبود
3: بس أنا شطور
4: أنت أشطر واحد
3: ليه يا عبي
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب
3: دي من محل دكان حياة
4: يلا على دكان حياة
3: عنده ألعاب حلوة كتير
5: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة
6: أوف مضيع بطاقة البنك
7: ما تقلق بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم بنك فلسطين البنك الوطني الأول

0: بيكس حمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: إنها الخامسة مساءً الآن.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح

0: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا، مجمع الحياة التجاري، الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، رح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار، رح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: تضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
3: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
2: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: ألو وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
4: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
5: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
4: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
5: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي عالظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
4: كيف بقدر أحصل عليه؟
5: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
6: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس شارع سفيان السيتي مول، احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
7: بابا؟
8: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
7: ليه يا عبي؟
8: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
7: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحت واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: التوقيت الآن هو 6:00 مساء. الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الخميس حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، رح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار ورح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

بفن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100 فارز 8 من راديو حياة ننتقل.

Thank you.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حلو
1: حبيبي.
0: يلا

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا الشحرورة ولو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا لا ولا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله 1-0 حلو
1: حبيبي
0: يلا

0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
1: 100.8 راديو حياة.

أحدث وأجمل الأغاني على راديو حياة 100.8.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
2: Radio 100.10.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات نفخ، والنفث هو النفخ لطيف بلا ريق. رواه البخاري.
2: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

0: تعتبر الناصرة عاصمة الثقافة الفلسطينية، وتحمل أهمية جغرافية ودينية بارزة. تقع في الجليل الأدنى، وتطل على سهل مرج بن عامر، مما جعلها نقطة استراتيجية عبر التاريخ.
1: ناصر الحقيقة قفزة كتير كبيرة ما قبل 48 وما بعد 48، لأنه أجوا عليها أولاً السكان القرى المحيطة هربوا، خصوصاً أهل صفوري اللي طلعوهم من قريتهم ومضلش منهم حدا. بخلال سنة من 47 من 48 ل 49 تقريباً تضاعف عدد سكان الناصر.

0: تعرف بأنها مسقط رأس مريم العذراء وموطن النبي عيسى، حيث تحتوي على 24 كنيسة، منها كنيسة البشارة التي تعتبر الأكبر في العالم العربي. تتميز الناصرة بتعايش المسلمين والمسيحيين.
1: طبعا هذه الكنيسة اللي تمت فيها حدث البشارة، وطبعا لأهمية هذا الحدث هي أهمية هاي الكنيسة اللي بنيت سنة 1677. طبعا احنا في داخل الكنيسة امام خلفنا مكان اللي بيصلوا. طبعا كنيسة البشارة الموجودة في الناصر هي مختلفة عن باقي الكنائس الموجودة في العالم، لانها هي مزار، لانها بهذا المحل صار حدث البشارة، بشارة السيدة مريم العذراء من قبل جبرائيل. وإسها في عنا القسم اللي تحت اللي هو المغارة اللي غاد موجود نبع الماء، وإن كانت تملي مريم العذراء الماء وتمت كل البشارة في هذيك المنطقة. احنا متوجهين للمغارة اللي فيها نبع الماء. قدسية عالمية، كل من كل أرجاء العالم بيجوا بزوروا، لأن هنا حدث البشارة. من هون كانت تيجي مريم العذراء تعبي الماء.
0: على الصعيد الاقتصادي كانت المدينة مركزا للتجارة والزراعة، مع ازدهار الصناعات الخفيفة مثل النجارة والحدادة وزراعة الزيتون، حيث كانت تنتج كميات كبيرة من الزيت. تعد الناصرة أيضا مركزا تعليميا مهما للقرى المجاورة، إذ بدأت بثلاث مدارس في أوائل القرن العشرين، وارتفع عددها بشكل ملحوظ لاحقا.
2: الجامع الأبيض هو وقف ذري لعائلة في مدينة الناصرة، هي لعائلة اسمها عائلة الفهوم، عمره يتجاوز أكثر من 254 عاما. بني من أول جوامع في المنطقة هنا في داخل فلسطين. الجامع الأبيض له تاريخ عميق، له تاريخ يؤدي إلى المحبة وإلى الأخوة الصادقة. وخطب الجامع الأبيض لا شك هنا لها ميزة خاصة، يتحدث يعني اليوم سيأتي عيد الميلاد للمسيح عيسى بن مريم، وكل سنة لنا في الجامع الأبيض خطبة خاصة عن ميلاد المسيح، كونه ابن مدينة الناصرة، كونه بشرى في مدينة الناصرة. سمي الجامع الأبيض ليس لأنه حجارة بيضاء كما يعني هناك كثير من الناس لا يعرفون ما معنى الجامع الأبيض. الجامع الأبيض وقتها كان هناك ظلم وظلام وسفك دماء وقتل، فبني الجامع الأبيض طبعا. فالجامع الأبيض هو يدل على النقاء، يدل على على على العراقة، يدل على على الصفاء والهناء. الجامع الأبيض كان هو المحكمة، كان هو البلدية، كان هو أي صلحة تكون في في في في المنطقة نعم يتم في الجامع الأبيض. هو الوحيد الجامع الأبيض في الناصرة الذي يستقبل من جميع أنحاء العالم.
0: ورغم الاحتلال الذي استمر 75 عاما، تبقى الناصرة رمزا للتاريخ والجمال الفلسطيني، محتفظة بتراثها الثقافي ودورها البارز في الهوية الفلسطينية.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبود؟
1: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب، رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: إنها الثامنة مساءً،

0: قالوا بعد ما كنت بعد ما كنت برتبة ملازم صرت جندي تحت أمر الحباية.
1: لطيفة يا لطيفة.
2: ودخل عيونك لولا عيونك
3: ما جينا.
0: ودخل عيونك والله لولا عيونك
3: ما جينا.
0: وصلتينا النص البير وقطعت الحبل فيه.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة. بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
5: ألو، وينك؟
6: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
5: يا زلمة بلحظة، على بنكي بتحول لي.
7: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة، من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياتي.

0: listening. You're now listening to Radio Hayat, 100.8 FM.
1: شركة ديجيتال ساوند.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبة الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة بيخفف المغص والانتفاخ والغازات قدرة الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب مش بس هيك بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية شاي الإمبرس الألماني جودة عالية خبرة ألمانية وراحة لكل العيلة
1: بابا؟
2: نعم يا عبود
1: بس أنا شطور
2: أنت أشطر واحد
1: ليه لعبة؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب
1: دي من محل دكان حياة
2: يلا على دكان حياة
1: عنده ألعاب حلوة كتير
3: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة
4: ألو مرحبا ألو خلص الرصيد
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم بنك فلسطين البنك الوطني الأول
6: التاسعة مساءً الآن

0: روح بجن روح بغيباتك متحن بتنده.
1: راديو حياة قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن، دبر كل صلاة مكتوبة، 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 34 تكبيرة. رواه مسلم.
2: الخليل أو ما تسمى بخليل الرحمن نسبة للنبي إبراهيم عليه السلام، من أبرز المدن الفلسطينية اللي بتحمل في طياتها عمق الحضارة الفلسطينية القديمة. تحتوي على آثار كنعانية ورومانية وبيزنطية وأموية وصليبية ومملوكية وعثمانية.
3: البلدة القديمة للخليل بنيت بالطراز المعماري ذات الطابع الذي أعطى الصفقة الدفاعية للبلد، فتبقى المباني ملاصقة لبعضها البعض وبنيت على فترات، فالطابق الأول يختلف عن الطابق الثاني على سبيل المثال، والثاني عن الثالث. تتراوح أعمار البلدة القديمة أو مباني البلدة القديمة على عدة فترات. تبقى المباني التي بنيت في العهد المملوكي والأيوبي والعثماني والعثماني المتأخر، وتتراوح من 200 إلى 800 عام كحد أدنى، وتبقى بعض المباني الملاصقة خاصة المسجد الإبراهيمي الذي يمتد إلى 1000 عام.
2: تقع الخليل جنوب الضفة الغربية وتعد أكبر محافظات الضفة مساحة، وتضم عشرات البلدات والقرى، وفيها مخيمان للاجئين الفلسطينيين، هما مخيمان الفوار والعروب.

0: للخليل أهمية دينية للديانات الإبراهيمية الثلاثة. بيتوسط المدينة المسجد الإبراهيمي اللي بيحتوي مقامات للأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وزوجاتهم.
1: الآن موجودين بجانب مقام ست نصارى زوجة سيدنا إبراهيم الخليل في بوابة الإسحاقية المنطقة الرئيسية للمسجد الإبراهيمي. هذا هو المكان الرئيسي للمسجد الإبراهيمي، هذه المنطقة بنسميها الإسحاقية نسبة لوجود مقام سيدنا إسحاق في هذه المنطقة. هذا المنبر صنع في مصر، تم إحضاره من مصر إلى عسقلان، وضع في عسقلان على اعتبار كانت فلسطين أصلا محتلة من قبل الصليبيين، بقي ينتظر في عسقلان مدة 100 عام. طبعا أتى اللي هو القائد اللي بنعرفه صلاح الدين الأيوبي، حرر القدس والخليل من الصليبيين، بعدها أدخل المنبر هذا للحرم الإبراهيمي. هذا المنبر عبارة عن 3600 قطعة خشبية ما بتخلله ولا مسمار، مصنوع بنظام الخشب المتداخل، ومصنوع أصلا هو من خشب الأبانوس يعني طويل العمر. هذه المغارة قبل 4000 سنة اشتراها سيدنا إبراهيم الخليل من أجل أنه يدفن فيها زوجته سارة. دفن هو أيضا في المغارة، ابن إسحاق وزوجة إسحاق رفقة، ابن إسحاق يعقوب وزوجة يعقوب لائقة، هذول الست قبور موجودين في داخل المغارة.

0: تشتهر الخليل بكروم العنب والتين والزيتون، وتزخر بتراث صناعي قديم متنوع، واللي يعتبر مركز رئيسي للصناعات اليدوية مثل الخزف، الفخار، ودباغة الجلود والأحذية. كل حارة في المدينة بتحمل اسم صناعتها التقليدية اللي بيعكس تراثها التاريخي العريق، مثل حارة الأزازين والدباغين، سوق اللبن وسوق العطارين.
1: الفخار هو أقدم حرفة فلسطينية على الإطلاق، لأنه من آلاف السنين بدأت هذه الحرفة قبل الخزف وقبل الزجاج، وهو من المواد القابلة للتصدير في الخليل والتي يتم تصديرها. صناعة الخزف تسبق الزجاج والفخار ربما، لأنه فيها جاذبية أكثر، فيها فن أكثر، فيها تلوين ويواكب العصر. يعني
0: أنشأ بالخليل تكية سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي بتقدم الطعام المجاني للفقراء والأسر المحتاجة على مدار العام، وخصوصا في شهر رمضان منذ عهد صلاح الدين الأيوبي إلى يومنا هذا. فمن المعروف عن مدينة الخليل بأنها المدينة التي لا تعرف الجوع أبدا، وبيقول أهل الخليل بأنها أنشئت بالأصل في عهد النبي إبراهيم عليه السلام.
2: إنه ما يضلش يبقى أحد جائع في مدينة الخليل والمحافظة طبعا. التقية زي ما قلت لك من عهد الأيوبيين تقريبا ألسنة يوميا عندنا قمح مجروش جريشة يعني، وقمح نوعية معينة مش أي قمح بيمشي عندنا. يومين في الأسبوع على مدار العام اثنين وجمعة بيكون عندنا لحمة أو دجاج. العدد يعني تقريبا القمح بيختلف عن اللحمة، اللحمة أكثر بتضاعف العدد. عندنا القمح تقريبا 300 عائلة، لما يكون في لحمة أو دجاج بيقفز العدد ل 600 عائلة بياخذوا الدجاجات من عندنا هون وبيعمل عليهم مقلوبة.
0: أنت بتتمشى بالبلدة القديمة رح تنبهر بجمال حاراتها وجدرانها الحجرية العريقة، فمعظم بيوتها تعود إلى العصور الأيوبية والمملوكية والعثمانية. ومين فينا ما جرب القدرة الخليلية وكرم أهل الخليل اللي لما بتزورها ما رح تروح إلا وإنت حابب ترجع لها. لما تزور الخليل ما تنسى تميل على الحرم الإبراهيمي ومتحف الخليل الأثري اللي يعتبر تحفة معمارية بتوثق تاريخ المدينة، وكنيسة المسكوبية اللي بتمتاز بقبابها الذهبية الكبيرة.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

حياة اف ام اغنية موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8

لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: عم تسمع هون حياة اف ام.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: العاشرة مساءً.

0: الو مرحبا.
1: الو
0: خلص الرصيد
2: تكلكش بلحظه من بنكي بتشحنه والخدمه بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الاول.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس انا شطور.
4: انت اشطر واحد.
3: ليه لعبه
4: بس هيك؟ رح اخدك على احلى محل العاب.
3: دي من محل دكان حياه.
4: يلا على دكان حياه
3: عنده العاب حلوه كتير.
5: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: حياة FM بتواكب القديم والجديد.

0: حياة اف ام بتشيك على القديم. الساعة الآن 11 ليلا.
1: ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: حياة اف ام اللي ما بتشبه حدا. نقطع السطر.
1: أتدري للفرحة كم صوت؟
2: هي الفرحة لها صوت
1: طبعاً.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: وحشني كلامه وانا قدامه
0: في نابلس يحلو السمر.
2: ليل نابلس
0: مع راديو حياة.
2: أحلى راديو.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرق
0: بألوان مختلفة
1: كلمات ليست

0: وخوف من الفراق.
1: حاطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية. لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي. أنتم بالاستماع. أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.
1: أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

ما عاد نبضي يعزف لحن الهوى، بل يبحث عن بر فيه يرسيك. وصارت مشاعري للسائحين فقط، وانتهت وطنا لطالما كان يؤويك. فما يعني أن أقصي روحي عنك وغصبا عني تأتيك، وأن أعادي كل ما في لك وأنت لا أعاديك. فلتسلم يا ذنبا رغما عني أحمله، لست بحاقد أبدا إن كان هذا يعزيك. لكن كفى كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعايا.

كفى كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعايا في تخطي.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة عالمفرح
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
3: حاطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتاق لك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة.